خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة اف ام، في المهدية 104.5 اف ام، في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية، 104.5 فم في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

0: خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجم تسمعون في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: MFM اتناعش
2: اتناعش

0: توا الأربعة متاع الصباح على مزاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ينفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا

لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم

0: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
1: إذ قال له ربه أسلم

وأوصى بها إبراهيم بنيه.

واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا

فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

إنك إذا لمن الظالمين.

أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفمن

وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.

كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا

وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ

خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم

وإنا على آثارهم مقتدون. قل أولو جئتكم

لهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون

وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن

ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين.

وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك.

فقال إني رسول رب العالمين.

أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا

فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير

فاستخف قومه فأطاعوه

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حيا

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبقى.

سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون.

إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون.

فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدا

كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا

أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون.

لكم إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود.

المهديه على 105.5 اف ام في المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خلاني يلي هويت تجرب عندك دواء.

عجيب الحال وافرح قلبي تملي تملي انت زمان عجيب الحال وافرح قلبي تملي تملي قال لي تحبك روحي ما عرفت ايه اللي حصل.

تعرف اللي حصل لي بمشي اكلم.

كان أنت

بكون وياك ويا روحي.

نبقى عاطفة قد ما شئنا.

مزيانة بيك بيك الدهر يا مزيانة بيك بيك الدهر يا مزيانة وتدور وتدور ما تدور.

وعدتي خالك عم الصابة ترد جوابة سلبتي لعقلة وصوابة يا قلبة وعدتي خالك عم الصابة

وطننا يا رجا في خيالك ونور هلالك يا محسود روفي بخالك راهو هالك يستنى يا رجا في خيالك ونور هلالك يتصدر ندخل خالك وانت مالك بكت عليه الزيتونة يا محسود الله يا محسود الله.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجم تسمعون في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: MFM اتنعوش اتنعوش.
1: من كم سنة وانا
2: ميال ميال
1: وفي حبك انا.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: صباح الخير، صباح الورد لسادة المستمعين. أنرى الله صباحكم بذكره وحفظكم ووهبكم نعمه وشكره. صباح السعادة والجمال، صباح يكون نطل عليكم به بالخير والأمل، ويكون دائما القادم أجمل. فلتكن صباحاتنا أجمل بكم، ولتتعطر أيامنا ببريق طلتكم، ويتزين صباحنا بكم. صباح المحبة لسادة المستمعين، وين ما كانوا يسمعوا فينا، وين ما كانوا موجودين، وين ما كانوا يرافقوا فينا على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك MFM بلوس، أو على ذبذبات MFM بلوس 105.5 أكيد. بالنسبة لنا تكون الصباحات ديما مميزة معكم، وديما اللقاء يتجدد معكم، وديما الحقيقة نتمنى وكان الخير والسعادة لسادة المستمعين، وإن شاء الله يا ربي بداية تكون موافقة لكم الناس الكل. صباح الأنوار من استوديوات MFM جمرة من أمام الميكرو، مؤسسي من وراء الكونسولات وفي الإخراج. صباح الأنوار يا سي معز.
1: صباح النور.
0: شرحوا لك الكونسولات.
1: الحمد لله.
0: لك الفلس برجلي. أكل غناء. كل شيء واضح. إن شاء الله يا ربي نبدأ بداية إيجابية وغناء مميز اليوم، نحبه يا معز. لنهار الثاني على التوالي العودة المدرسية، إن شاء الله يا ربي توعات تبدأ وفك الريتم اللي قوم عايش ولدي، قوم عايش بنتي، قوم عادش بكري في ساعة، ما عادش بكري على الوقت في ساعة. هيا باش نهزك في ثنيتي وني ماشي نخدم، هيا معاش بكري صحابك يستناو. ريتم مميز الحقيقة، وتبدأ فما نشاط، فما حيوية، وأكيد بكل حماس صغيراتنا اليوم قاعدين يمشي ويقرأوا، وقاعدين الحقيقة يواصلوا في مسيرة إن شاء الله يا ربي تكون ناجحة. نعرفوا السنوات تتوالى والأيامات قاعدة تجري، ما عاد ما مازال أيامات تفصلنا عن نتائج نهائية في العام الدراسي معز. والله إذا جيت حسابها تلقاها أيامات. أكيد إن شاء الله ربي نجحهم، وإن شاء الله ربي يوفقهم ما يدوم حاله. أكيد الدنيا ولا تجري بينا برشا، استثمارنا ولا في صغيراتنا، واستثمارنا ولا في وليداتنا. إن شاء الله يا رب يعطيهم بالوقت الباهي، ومتحهم زادا هما بالصحة، ويعطينا أحنا القدرة كذلك الأولياء باش نكونوا ديما مع صغارنا، ونكونوا ديما مراقبينهم، ديما معاهم، ديما محيطين بهم، ونكونوا السند الحقيقي. وربي نجرح وليداتنا. نعرفوا زادا عن صغيرات توا باش تدخل، كان بالنسبة للكونكور أو مناظرة السيزيام أو مناظرة النوفيام أو البكالوريا، نعرفوا الرهبة الأولى، وقول يا ربي عام صعيب قادم عليه. ما هوش صعيب، حتى شيء ما يكون صعيب مع الثبات أكيد في الدراسة والاجتهاد. وربي يوفقكم، ما تضيعوش اللحظات، ما تضيعوش أكيد أياماتكم، ما تضيعوا حتى لحظة باش تكونوا ديما ألباج احنا نقولوا، تكونوا ديما مواكبين دروسكم، وتكونوا ديما الحقيقة مستعدين لأي طارئ. نعرفوا احنا الامتحانات يعني تكون ما تعطيكش فرصة كبيرة الحقيقة باش تخمم فيها، يلزمك تقرأ، ما فما حتى فرصة أخرى، وما فما حتى حاجة أخرى. وربي حق لكم إن شاء الله أمنياتكم الكل، وتكون الابتسامة عامة وين ما تسمعوا فيها، إن شاء الله تكون ضحكتكم وابتسامتكم مرسومة على الوجوه. صباح الرضا وصباح الطمأنينة لسادة المستمعين. أكيد اليوم باش نشوفوا شوية تفاصيل، وتفاصيلنا اليوم باش نبدأ ونحكيه على النسخة الخامسة من السباق الحدث الرياضي التضامني، احنا نقوله ماراثون. ان شاء الله تكون معنا من لجنة التنظيم إيناس بوعميد، ونحكي اكثر تفاصيل على الماراثون في دورته الخامسة. معهد ابن رشد بشابة في حلته الجديدة، واخيرا اليوم وليداتنا بالمعهد هذية باش يكونوا الحقيقة الكلهم فرد ليسي، الكلهم يقرأوا فرد قسم، باش يكونوا مقسمين على اكثر من معهد واكثر من بلاصة، دونك يفتح ابوابه من جديد، وان شاء الله بالتوفيق ليهم. ونعرفوا اللي معهد الشابة خرجوا منه تلامذات مميزين، كانوا حضروا معنا وكانوا متألقين. دعاء هكا على حق دعاء نسيت اللقب، لكن دعاء اللي كانت بكالوريا اقتصاد وتصرف، كانت الحقيقة نجمة لما فهم في الصيف. إن شاء الله ربي يوجهها خير، ونوجهه لها زادة تحية دعاء. محمد زعمين المدير يكون حاضر معنا ونحكي أكثر تفاصيل، وألف مبروك للشابة الحقيقة مرة أخرى. كذلك باش نرجع للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح، وباش نحكيه على الفايزين، العروض الفايزين، وأكيد عنده اليوم الترشح باش يكون للدور الإقليمي. الممثل القدير وعضو في لجنة التحكيم صالح جدي يكون حاضر معنا عبر الهاتف ونحكيه أكثر تفاصيل أكيد من خلاله، يعطينا هكا لمحة من وجهة نظر فنان اليوم وممثل قدير كما هو، وإن شاء الله تسمعوه مع 10:30 اليوم. أحلام برجي بن شيخة تصبح علينا، أحلام يا مزيانة، تحية من خلالك لكل العاملين والعاملات بدار الثقافة والمركب الثقافي ديما معزي صلح لي المركب الثقافي بالمهدية، وإن شاء الله صباحك دقلة وحليب. تقول لنا صباحكم دقلة وحليب وصباحكم مسك وعنبر وصباحكم فل وياسمين، وربي يسعد أيامكم وإن شاء الله ديما فرحانين يا ربي. إن شاء الله من خلالك أنت نتمنى وزيدا كل الفرح وكل الحب المدام عروسية المستمعة الوفية مينا الشابة الجميلة اللي نهديولها زيدا كل أغاني الحصة ونقولولها توحشناك مدام عروسية، طلع لينا عاد حتى بكومنتي. منعم عجاج من جابس الحمى صباح النور ويقول إن شاء الله نهار منور وبكل بركة، شكرا ليك سي منعم، ميرسي بوكو. سمح سويد بعد طلع يدور لي توا رجعت للنظام العادي يا سموحة، رجعت الصغيرات يرجعوا يقرأ وترجع سماح للإذاعة وترجع مستمعة وفية، توحشناك في الصيف يا سماح. صباح السرور والأمل وبالتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق لوليدتنا الكل وإن شاء الله يا رب يكون سنة مكللة بالنجاح. سعادة تملأ الفؤاد طلع علينا سامية قعلول صباح الأنوار، تحية من خلالك سامية لكل مستمعينا ومستمعاتنا بقصور السيف الجميلة. تقول أمان يعانق الروح وفرحة لم تكن بالحسبان، اللهم اجعل لنا مع أنفاسي هذا الصباح صفاء في النفوس وطمأنينة في القلوب وإشراقا في الوجوه، اللهم آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. نحس بالحق عنا ثلة مميزة من المستمعين اللي كل واحد يطيح على صاحبه، قاعدين نتعاندوا في الكلمات الجميلة، بكلكم شعراء ما شاء الله وبكلكم تبارك الله عليكم، كلام مزيان وكلام مميز وإن شاء الله ديما ملمومين معانا وأكيد المشوار متواصل. خلينا نكتشفوا مع بعضنا إبداعات مؤسسي وأول فاصل موسيقي في حصتنا لليوم.

0: متواصلين معكم أعزائي المستمعين، نشوفوا أحوال طقسنا لليوم. سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، كما ينتظر ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مصحوبة بأمطار وتساقط للبرد. الريحة تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر بالساعة في شكل هبات. البحر عامة قليل الاضطراب. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح الدرجة القصوى بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. أوقات صلاة لليوم: الصبح كان 4:34 دقيقة، الظهر نص نهار 21 دقيقة، العصر 3:45 دقيقة، المغرب 6:28 دقيقة، أما العشاء 7:53 دقيقة. شروق الشمس 6:06، أما بالنسبة للغروب سيكون 6:26 دقيقة. مواصلين معاكم أكيد فاصل ثاني في الفترة هذه الثانية الصباحية، أكيد معز بشي دللنا بالأغاني المميزة. شوش نسمع معز؟
1: ريلاكس.
0: نرولاكسي والناس الكل الصباح قمنا ناشتين ساحنا معز. نسمع مع بعضنا وراجعين.

0: على الـ MFM.
1: صباحات تتجدد واللقاء يتجدد وكذلك حظوظنا تتجدد، بما أن كل نهار نعيش حاجة وكل نهار نعيش أمل وكل أمل يتبدل ويتغير باليوم امتاعه. اليوم أكيد يوم الأربعاء 16 سبتمبر والحظوظ امتاعنا تتبدل، خلينا نكتشفه وخلينا نسمعه. مدامنا احنا في التغيير والتبديل، تحب نبدلوا حاجة معز في الابراج؟ خلي هكاكا ونبدأ بالحمل ونختموا بالحوت. اما اليوم مش نبدلوا، مانيش مش نقولوا القوس، الحمل مرحلة تحرك دائم وبحث دائم وقرارات تكون ايجابية والنتائج كذلك. خليك واثق من روحك، خاصة لازمك شوية تركيز وابعد عن كما احنا نقولوا التصرف باندفاع وتسرع باش تضمن النجاح هذا يكون متواصل. نهار مزيان برشا ومرحلة قادمة عليها الحمل كلها نشاط. استنى يا حمل برشا برشا برشا حاجات مزيانة ان شاء الله ديما مزينة في وجهك. الثور تحسن في الأوضاع المالية، بديت لك بالأوضاع المالية خاطر تنعوش بصراحة. التحسن هذايا يخليك تستقر ويخلي استثماراتك الكل مستقرة، استثمارك في مجالات الكل وين ما تمشي اليوم كل استثمار باش يعطي نتائج مميزة. وكي نقول أوضاع مالية مزدهرة نقول حياة تملأها البهجة والآخريني نقول زاد الراحة النفسية اللي بالنسبة للثور عنده مدة ما عاشهاش. بالنسبة للجوزاء أخبار مفرحة، شو محلاك الجملة اللي بديت لك بها يا جوزاء؟ لكن مهما ما تخافش من لكن، مهما كان وقع الخبر وقع الخبر المفرح ما تخليش يبدل لك حتى خطوة، خاصة تفاصيل خدمتك عليك بالثبات يا جوزاء. الأخبار المفرحة هذه والحاجات المزيانة اللي جايتك نتيجة مجهود ونتيجة عمل متواصل. رد بالك عاد، ترى الفلوس ولا ترى حاجة ولا هكا تنسى روحك. السرطان ما تخليش أيا كان يستنزف طاقتك ويستغلك، طيب إلى أبعد الحدود السرطان، لكن عنده من الذكاء ما يخليك تميز راهو ما بين الباهي والمش باهي، ما بين الصالح والطالح. رد بالك يا سرطان وأعرف وين تحط ساقيك. مش قلت لي معز تونون. الأسد فرص لإعادة ترتيب الأحداث والاقتراب من طموحك بشكل مباشر، باش تكون مستقر وباش يكون النتائج مستقرة وباش تمشي في طريق النجاح اللي انت تتمناه لازم الثقة بالنفس والثقة في كل خطوة. ورد بالك تتضرب في روحك تقول راني تبارك الله عليا نخدم، راهو الخدمة بغرور ما تهزش للنجاح. العذراء تخمم برشا وتحسها ضيقة، لكن ما بعد الضيق يكون بإذن الله الفرج. عذراء تشهد مرحلة قادمة عليها تبدأ الانفراجات فيها شيئا فشيئا، وتتنفس السعداء يا عذراء وتقول هالطاقة الحلوة هذية وين كانت، عيش الإيجابية وإن شاء الله حظ سعيد. الميزان فرص لتسوية خلاف والوصول إلى اتفاق بينك وبين زميل، لما حالة ما نحبوش احنا الميزان يختلف مع حتى حد، اما وضع الحدود يا ميزان مهم جدا، تعرف انت حدودك وخاصة تعطي للطرف المقابل حدوده. برافو. العقل الاحتفاظ بالأسرار المهنية مهم جدا في الفترة الحالية اللي انت تعدي فيها توا، اش تضمن الاستقرار وباش تضمن النجاح وخاصة اش تضمن الأمان، لازم السرية، مش كل حاجة مزيانة نقولوها ومش كل خبر مزيانة نقولوه ومش كل خطوة احنا قادمين عليها نقولوها، وفما التفاصيل لازم تكون مهنيا تكون في حفظ تام، حفظا لأنت لسلاستك في العمل ولاستقرارك في العمل. القوس فرص مهنية تحمل أبواب بصراحة المغلقة تتحل بالنسبة ليك يا قوس، تلفت الأنظار الأيامات هذوما والفترة هذه وممكن اليوم زادة تبدأ لي مجهود معين وخطوات حقيقية تهزك النجاح هذايا ويهزك البصمة المميزة اللي باش تكون اليوم نحو النجاح ونحو الاستقرار. الجدي، تقدم ملحوظ في العمل، تغييرات تدريجية، فما الحقيقة رضا من الرؤساء وانت فرحان بهذايا وتمشي نحو الانفراجات والإيجابية يا جدي. قد بالك ما تصرفش برشا الأيامات يا جدي، مو لازم نقول الدلو. رؤية إبداعية وانطلاقة فعلية الحقيقة للدلو الفترة هذه، بعد ركود وبعد تخمام وبعد يقول لك يلزمني نبدأ ننشط ويلزمني نرجع للحياة العملية والحياة اللي تهزك دائما إلى النجاح. ما نخدموش ما ننجحوش، نرقدوا معنا وين نوصلوا. الدلو أخيرا شبكة العلاقات الواسعة اللي يمتلكها باش يستغلها ويتكون يبحث ويتطلع مش إلى النجاح إنما إلى النجاح الباهر. الحوت أمنيات طالما حلمت بها وتبدأ في مراحل التنفيذ، تحلم برشا وقاعد تتخيل وقاعد يا ربيك الحاجة تصير ما تصيرش ماذا بيا. إما على أرض الواقع تتم دراسة الأحلام هذية ويتم التنفيذ ومجال مميز قادم عليه يا حوت، استنى برشا إيجابية واستنى برشا نجاح. مع السيسي أحسن برج عجبك اليوم شنو؟ أحسن برج قوس بالطبيعة. شنو فيه القوس؟ فيش فلوس القوس، نعرفوا التونسي ما يتناوش كان بالفلوس راهو، والله يكذب عليك تقول له فلوس جايتك يكون متغشش يضحك. الميزان ما عجبكش بي؟ اوكي مليك، خذينا الراي متاع معز، رايكم توما اكيد ابراجكم مميزه، وكل انسان يقول برجي خير من البرج الاخر. ان شاء الله ديما فرحانين، وفاصل موسيقي وراجعين.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معكم اعزائي المستمعين. بالنسبه لينا نحكي على الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافه والشباب تحت عنوان المدينه والثقافه. اكثر تفاصيل مع المنسق العام للمنطقة منجي الزيدي. الو صباح الانوار سي منجي.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: شكرا ليك، نورتنا يا سيدي. مرحبا بك على اذاعه ام اف ام.
2: مرحبا بك ومرحبا بمستمعينا لهنا.
1: شكرا ليك. نحكي اكثر على الملتقى الثالث للباحثين.
2: بارك الله فيك. احنا الجمعيه التونسيه للدراسات حول ثقافه الشباب تنظم بصوره دوريه ملتقى يدعى اليه الباحثون الذين يهتمون او يشتغلون على قضايا الثقافه والشباب. احنا الان في الدوره الثالثه. الدوره الماضيه كانت حول الجيل الرقمي، واصدر فيها كتابان قاعدين موجودين حتى في المكتبات وفي السوق الان. هذه الدوره خصصناها للمدينه والثقافه. لماذا المدينة والثقافة؟ لأن الإنسان هو ابن بيئته، ابن بيئته مش فقط الاجتماعية كمؤسسات وكثقافة وكانتماء حضارة وغيره، إنما أيضا ابن بيئته المادية التي يعيش فيها فرديا وفيها العيش المشترك. تعلمين جيدا أن ابن خلدون عندما قال أن الإنسان أو يعتبر الإنسان مدني بطبعه، ويقصد ويقصد ديمانران البشري، يعني وجود درجة من التطور التي هي تسمى درجة المدينة. والمدن القديمة الكبرى كلها كانت علامة ازدهار، بغداد، أثينا، القاهرة، تونس، القيروان، المهدية وغيرها من المدن الكبيرة التي عرفها التاريخ وكانت عواصم لدول. العلاقة إذن بين الثقافة والمدينة هي علاقة حضارية، علاقة هوية، علاقة انتماء، وأيضا هي علاقة مجال حضري. تعلمين أنه الآن نسبة التحضر أعلى من نسبة الأرياف والبوادي، ورغم أهمية هذا المحيط الجغرافي ورغم أهمية الناس الذين يعيشون فيه، لكن التحضر أخذ في الاتساع. والمدن أصبحت مدن نقول عمودية، كلها عمارات وكلها مباني شاهقة وكلها شوارع متقاطعة وازدحام وغيره. كل هذا يعطي نمط عيش جديد، يعطي تفكير جديد، ويعطي حتى مزاج نفسي جديد. أنت تعرف وقت الإنسان يخرج من داره حسب المحيط اللي هو فيه. إذا كان في محيط منظم ونظيف وكذا وفي شمال واحد ربما المزاج يكون أفضل، لكن إذا كان ضغط وضجيج وسيارات
1: شراوح ستريسي
2: روح يبدأ نصبح رضي هذا احنا شو نقوله لا تستطيع المدينة أن تكون فقط أو لا يمكن أن تكون فقط مدينة خدمات ومدينة عيش، إنما يجب أن تكون مدينة فيها تتنفس ثقافة وإبداع وفنون، وتكون فيها جمالية، ولا تكون يعني حتى التخطيط المعماري يكونش بكله معناها اسمنت مسلح وجامد. لابد أن يكون يعكس يعني روح الأصالة للمكان. وهذا طبعا على مستوى الثقافي والجمالي والأنشطة الثقافية والممارسات. الآن اليونسكو تتحدث على مدن ذكية، يقصد بها المدن التي تعتمد على الإبداع والاقتصاد الإبداعي والصناعات الإبداعية وعلى الرقميات والتكنولوجيات الحديثة هذه. وأيضا إلى جانب هذا كله هناك جانب أنتروبولوجي واجتماعي. تعلمين جيدا أنه بعض الأحياء وأصلا علم الاجتماع بعد الحرب العالمية الثانية خاصة في أمريكا وفي البلدان اللي شهدت نمو المدن الكبرى اهتم بمسألة الضواحي وبمسألة المدن والمركز ومركز المدينة وأطراف المدينة، وكان تركيزه على الشباب. لماذا؟ لأنه الشباب هو الذي يتأثر. ربما إنسان كبير يتعود بداره ومحيطه، وربما يكون يسكن حتى في المدينة الحديثة، لكن الشباب الآن يسكن في مدن فيها تحديات أخرى، فيها لقاءات، فيها سلوكات قد تكون في بعض الأحيان سلوكات خطيرة. في بعض الأحياء ضيقة يعني، وما نشاهده حتى من سلوكات موجود. إذن الشباب يتعامل مع هذه الفضاءات بأسلوب حياته الجديد. تلاحظين اليوم مثلا في المدن، كنا قبل احنا نمشيو نراجعوا دروسنا اما في بيوت بعضنا والا في مكتبات ولا كذا، الان سالون دوتي
1: ولا في قاعه المراجعه، اي
2: ولا في قاعه المراجعه، لا ناس في سالون دوتي قهوه، يعني مش احنا مش ضد، بالعكس يعني نقول بون هذاك نمط حياه الشباب الجديد.
1: اي
2: لذلك اذا هذا تقريبا اهم القضايا. مش تكون عندنا 21 دراسة جديدة إن شاء الله، مش تصدر الكتاب طبعا أنا بعثه لك سيدة قمرة إن شاء الله
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله قريبا باش يكون مختلفة معنا على ذاكرة المدن، حول علاقة المدن العتيقة بمحيطها الحضري، حول خذينا حتى المطاري، خذينا زاد المترو والرابط بين الأحياء وكيف يعبر على التحولات الاجتماعية، خذينا الشباب التلمذي، خذينا التعبيرات الشبابية، ما تشوفوا من تتوى حتى الجرافيتي على الحيوت وكل الاسبور اكستريم اللي يعملوه بالسكيت بورد، حتى الموتو تولي ولات يعني هو تعبير ثقافي لمحاولة كسر حواجز الاسفلتو، مش فقط استعراض، مش ناخذوها بالمعنى، هو عمل خطير ما فيش خلاف، لكن ايضا هو التعبير الاجتماعي على. اذا هذه تقريبا اهم المحاور عندنا، 21 مداخله، جامعات تونس كل تقريبا مشاركه، عندنا مشاركه ايضا من القاهره، عندنا مشاركه من بغداد، عندنا مشاركه من المغرب، مش زي أيضا إن شاء الله مش تكون في كتاب، مش تكون عن بعد لكن مش تكون في كتاب. يومين، الخميس غدوة وبعد غدوة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، تسعة معروفة والدعوة مفتوحة للجميع، يريد نشوفوا ما فهم معنا
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سيمونجي،
2: أنا أتحاوروا مع الباحثين
1: بإذن الله إن شاء الله. شكرا لك سيمونجي، إن شاء الله موافقين، ويعطيكم الصحة على اختيار الموضوع. الحقيقة ديسيبل مميزين ونعيشوا فيهم إن شاء الله يا ربي، تكون ملتقى يعني ثالث في دورته الثالثة يكون ناجح. شكرا لك سيمونجي، شكرا وإلى اللقاء. دونك كان معنا المنسق العام للملتقى، الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب تحت عنوان المدينة والثقافة، سيمونجي الزيدي.

0: الموت بدل الموت
1: على الـ MFM.
2: وصلنا معكم أعزائي المستمعين، صباحا تتجدد واللقاء متجدد معكم، ونحكي التسعة واربعة وثلاثين دقيقة، نحكي على النسخة الخامسة من سباق الحدث الرياضي، هو ماراثون يتجدد في دورته الخامسة. أكثر تفاصيل مع إيناس بوعميد. ألو صباح الأنوار إيناس.
3: باش النور عاصمة مدام كل مستمعين أمسين.
2: شكرا ليك نورتنا نوسة، خليني نقول لك
3: يعيشك
2: صباح الأنوار، نسخة خامسة دورة، يعيشك دورة خامسة من ماراثون حقيقة حدث، خليني نقول كل سنة يتجدد، وأكيد ماذا بينا نعرفوا أكثر تفاصيل عليه السنة هذه والنسخة هذه.
3: أي أكيد، احنا كما انت قلت نحن نحكي عن النسخة الخامسة، دونك ما شاء الله نحكي على خمسة سنين جاي فترة.
2: ايه؟
3: ما عادش من فكرة ولا ما شاء الله لعبت السنة فيه.
2: ايه؟
3: كنا قد المستوى وان شاء الله نكمله وكيفة يا ربي.
2: الوغ
3: هي جارية سي با اون كورس دون لو سونس ماراثون اون كورس، هو جارية جوست بور لا بون كول.
2: اكزاكتومون.
3: هي كونتر لابوندون سكولير. انقطاع المدرسي. Voilà. Donc finalement, on encourage les gens qui jouent, ou finalement pour l'engagement, la solidarité, ou finalement les écoles,
2: voilà. خليني نترجم شوية. هو بالنسبة لنا الماراثون هذا يتعاود كل سنة، كل سنة يعني حاجة، خليني نقول سيبلي الحاجة معينة، كل عام تختاروا موضوع معين. الموضوع المرة هذه هي رسالة إنسانية بالحق نجم نقوله، خاصة اللي تحدد اليوم مصير تلام ذاتنا.
3: كذا أي هو رأوا إحنا اخترنا لاكس على 20 سبتمبر لرانديفو متاعنا.
2: أيه.
3: تكونسي توجور مع الرانتري.
2: أيه.
3: ولا سيبل متاعنا هي اللي ديكول إتاتيك. إذن خاطر إحنا ديما بالتعاون مع وزارة التربية والمدرسة الجهوية.
2: أيه.
3: دونك كل مرة نشوفوا في ريجيون إيكول. نتيجة رينوفاسيون نتاعها، كيما مثلا في الرياليزاسيون اللي عملناها قبل، عملنا ان تيرا اومنيسبور في مدرسة ابتدائية في العمران الأعلى. المداخيل نتاع ليديسيون اللي تعدات مشاو الايكول مدرسة ابتدائية في دار فاتنا، ريجيون دار فاتنا في عندها. دونك الحمد لله معناتها وقفنا ونظفنا الايكول والكل، بيان سور لازمنا اون ايتي ان بو بريسي باش تبدا حاضرة للكل وليداتنا. دونك الحمد لله ربي وفقنا، اما ماذا بينا اكثر واكثر، خاطر عنا برشا ما نعملو، معناتها ماذا بينا نعملو لهم شفاش تنخال، وانت تعرف عند راهم معناتها ابرز نقطة في عند راهم، دونك نحاولو لو ماكسيموم نخرجو من الايكول هذيك مليق لكل شيء. ان شاء الله ربي وفقنا
2: ان شاء الله. دونك الموعد يكون
3: le 20 septembre
2: le 20 septembre على الساعة
3: فينا هو ديبار، دونك
2: ديبار يعني قبل 8 قبل 8 نتلموا اكزاكتومون مدام سيبليل الانقطاع المدرسي. ان شاء الله موافقين. شكرا لك ناس، ان شاء الله بالتوفيق. تفضل نعطيك كلمة الختام.
3: حبيت نقول لهم كيفاش يعملوا الاكسبسيون، يفضلك ويعطيكم الصحة تدعموا فينا ديما.
2: مرحبا.
3: يعيشك. هو راهو ندخلوا للباج شيفي تران على الفيسبوك، نلقاو اللي نعمرو، وبعد سيروا الغوتخين تاع لي دوسار ونخلصوا في لي بوان اللي احنا حاكينيهم على الباج.
2: دونك طريقة المشاركة سهلة برشا.
3: وعندكم نمرو إذا كانت تحققوا أي معناتها معلومة.
2: مرحبا.
3: ماما كلموا دنيتي على 94 890
2: 606 سهل.
3: اي نستنى وتنسى الكل ومرحبا بيهم، دونك عندنا بوكو دو سوربريز راهم، معناتها انيماسيون انجاجمون سوليداريتي
2: برشا حاجات مميزه
3: برشا جو. اي
2: ان شاء الله موافقين. شكرا لك ناس.
3: ميرسي.
2: شكرا يعيشك. الى اللقاء. جرية ضم التوينسة الكل اليوم من جميع الولايات تنجموا تكونوا، وأكيد احنا نشجعوا الحقيقة على البادرة كيما هكا، خاصة ديما سيبلي ديما فما هدف معا من أجل ما يكونش انقطاع مدرسي، ومن أجل الصغيرات الكل تكون محظوظة وتكون عندها حظوظ متساوية في الدراسة.

يوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معاك.

0: قسم تاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار، شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98 320 547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.

خمسة FM في مهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: على MFM.
1: مواصلين معكم أعزائي المستمعين، مكسب جديد في ظروف تكون مزيانة برشا وحلة جديدة استقبل خليني أقول مش استقبلت فقط المعهد، معهد ابن رشد بشبة تلاميذه وأكثر تفاصيل على الأقسام الجديدة والتهيئة الشاملة، وكانت فرحة الحقيقة مميزة في العودة المدرسية. أكثر تفاصيل مع مدير المعهد سي محمد زعمين. ألو، صباح الأنوار سي محمد.
2: صباح النور. صباح الخير مدام كاميرا.
1: صباح الورد.
2: مرحبا بك، شكرا لنا على الاستضافة.
1: مرحبا، مبروك عليكم يا سيدي المعهد بحلته ومنظره الجديد.
2: بارك الله فيك مدام كاميرا. بمناسبة العودة المدرسية معناها أولا الجديدة، يسعدني أن أتوجه بأصدق عبارات التهاني وأطيب الأمنيات إلى كافة الزميلات والزملاء وإلى أبنائنا التلاميذ، راجيا للجميع سنة دراسية موفقة إن شاء الله حافلة بالنجاح والعطاء والتميز
1: إن شاء الله.
2: نستقبل هذه السنة معناها في رحاب معهد ابن رشد، حيث يزداد الفرح جمالا بما شهده معهدنا من تجديد وتحسين ليعود في كما قلت انت في حله جديده تليق منها بابنائنا التلاميذ وبالاسره التربويه، وتوفر فضاء اكثر راحه وجمالا يساعد معناها على التعلم والابداع.
1: ما شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق لكم سي محمد. على يعني حسب المعطيات اللي خذيناها من المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية، 8 قاعات تدريس جديدة وتجهيزها كذلك بالكامل مع تهيئة مميزة للمدرسة للمعهد كوا.
2: تم تسمون معناها 8 قاعات التدريس العادية بالمعهد التي وتمت معناها أشغالها، وتم توفير كل التجهيزات الخاصة بها من طرف المندوبية الجهوية للتربية المهدية، وتم تنفيذها معناها في الأبواب، وبالتالي يكون المعهد قد اكتملت القاعات والتأم معناها جميع معناها شمل جميع التلاميذ بالمعهد. وهذه مناسبة معناها تقدم بجزيل الشكر معناها وعظيم التقدير للسيد الوزير الذي معناها كان يتابع هذا المشروع معناها متابعة شخصية، وكان ذلك يصلني معناها من زيارات المسؤولين الجهويين والمركزيين أنه فما متابعة من السيد الوزير. شكرا للسيد المندوب الجهوي للتربية بالمهدية السيد محمد علي بيوت على ما بذله من جهود متواصلة وحرص كبير زاد على استكمال هذا المشروع ومتابعة مختلف مراحله حتى يرى النور معناها في أفضل صورة
1: إن شاء الله.
2: كما شفت مدام معناها كاميرا الصور معناها الجميلة
1: مميزة قاعدة ترافق فينا في الباساج سي محمد
2: التي نشرتها معناها المندوبية التربية معناها لاقت معناها استحسان الجميع، والشكر والثناء على من ساهم في إتمام هذا المشروع والذي أتاح كما قلت لك لنا اليوم أن نلتقي من جديد في رحاب المعهد وأن يلتهم الشمل جميع مكونات أسرة التربوية
1: إن شاء الله
2: في فضاء معناها يعبر عن طموحاتنا وأماننا ويحفزنا جميعا على مزيد إن شاء الله البذل والعطاء من أجل أبنائنا ومؤسستنا
1: إن شاء الله. يعطيك صحة سي محمد، نحن سعداء جدا الحقيقة بسعادتكم وفرحانين الفرحتكم، وأكيد إن شاطروكم في يوم كما كان يوم البارح واليوم أكيد استقبال التلاميذ لازال متواصل وإن شاء الله عودة مدرسية موفقة. سي محمد، رغم الظروف ورغم الأشغال ورغم التعب الحق اللي عشتوها معهد ابن رشد بشبة، كانت تميز وكانت المراتب الجهوية الأولى الحقيقة سعداء جدا بالنتائج هذه. السناء طامعين في أكثر سي محمد.
2: احنا نقول ان شاء الله انه هذا التجديد
1: ان شاء الله
2: ليس معناه تجديدا للجدران والمرافق حسب ان شاء الله يكون معناه مناسبة لتجديد العزائم وبعث معناها روح جديدة في العمل وتعزيز انتمائنا للمؤسسة حتى يظل معناها هذا المعهد فضاء للعلم والمعرفة ومكانا معناها لبناء المستقبل وصناعة النجاح وإن شاء الله صناعة التميز وإن شاء الله نحافظ على هالتميز اللي حققناه
1: إن شاء الله
2: على تيلة فترة 6 أو 7 سنوات حيث كان المعهد في حالة معناها في حالة أشغال وصيانة وإن شاء الله نحافظ وتكون النتائج أفضل
1: كلنا ثقة
2: شاء الله.
1: كلنا ثقة المعهد عنده سمعة طيبة والحقيقة إن شاء الله سي محمد في عهدك الرو إنجازات ولازالت الإنجازات وأكيد متأكدة اللي وليداتنا في الشاب تبارك الله عليهم
2: إن شاء الله بإذن الله وخلي مناسبة أني أدعو فيها معناها دعوة صادقة معناها تلاميذنا وأبنائنا التلاميذ إلى المحافظة على هذه المكتسبات الجديدة من تجهيزات ومعدات ومرافق وفضاءات ديما نقول لهم راهي ملك للجميع والمحافظة عليه هي مسؤولية مشتركة وعلامة على على الوعي والانتماء للمؤسسة وجمال المعهد وحسن تهيئته وفضاءاته لا يكتملان معناها إلا بحرصنا جميعا على صيانتها واحترامها حتى تبقى معناها في أفضل حال للأجيال القادمة. المؤسسة التربوية هي بيتنا الثاني وما يوجد فيها من تجهيزات ومرافق هو مكسب للجميع.
1: برافو. الأهم
2: ينبغي أن نحافظ عليه ونطوره.
1: صحيح. الأهم هي المحافظة.
2: يعطيك الصحة وبالله دعوة لنا لأبناء التلاميذ أن يكونوا شركاء فاعلين في تعزيز هذه المكتسبات من خلال انخراط في الحياة المدرسية والمشاركة في مختلف النوادي والأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية والبيئية والمبادرة زاد كذلك ندعوهم إلى الأعمال التطوعية التي من شأنها أن تضفي مزيدا من الجمال والحيوية على المؤسسة وإن شاء الله معناها نحقق أفضل النتائج ونسعى ديما لتحقيق النتائج وأنه يبقى معد أنه رشد معناها منارة علمية ضحى من خلالها أعضاء الأسرة التربوية تعبوا الناس الكل تعبنا إداريين تعبنا السادة إطار تدريس الناس كل تعبت ولكن الحمد لله معناها آخر المطاف إن شاء الله الوزارة وعدت ووافقت معنا بوعدها والحمد لله على كل حال
1: يعطيك الصحة ختاما سي محمد نجد الحقيقة تمنياتنا بالنجاح لكل التلاميذ وإن شاء الله سنة دراسية تكون موفقة وألف مبروك معهد ابن رشد بشابة في حلته الجديدة
2: شكرا لك مدام كاميرا وبارك الله فيك على الاستضافة
1: مرحبا بك شكرا لك ربي يوفقكم الى اللقاء شكرا لك تحياتنا لسي محمد قرة اللي مرافقنا بالتفاعلات وفرحان زاد كيف كيف بما انه ولد الشابة بمعهد الشابة وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لتلامذتنا

0: على الام اف ام
1: 10:28 دقيقة مواصلين معاكم اعزائي المستمعين. صباح الانوار، صباح التجديد، صباح الاشراقة، صباح جميل ان شاء الله، ودخلنا لكم بالكلمة المزيانة. المهرجان الجهوي لنوادي المسرح اكيد كانت فيه برشا عروض، وكانت فيه لجنة تحكيم اختارت العروض اللي ترشحت للدور الاقليمي. باش نرجعوا نحكيوا في العروض هذه، باش نرجعوا نحكيوا على الفائزين والفائزات. واليوم باش تكون استضافة سبيسيال لعضو في لجنة التحكيم وممثل تونسي عرفناه في أعمال تلفزية ومسرحية عديدة، الحقيقة كانت عنده بصمة وكانت مكانة خاصة في الذاكرة التونسية. فنان جمع ما بين التمثيل والمسرح والإخراج، عاش الفن مش كمهنة إنما كرسالة ومسيرة متواصلة. صحيح غاب على التلفزة لكنه موجود في الساحة الثقافية، واليوم ينورنا بطلتلو ضيفنا الفنان التونسي سي صالح جدي. ألو صباح الأنوار سي صالح.
2: صباح الخير وإن شاء الله هاكم طيب، وكل المستمعين اللي يسمعوا فينا إن شاء الله هاكم مبروك يا ربي.
1: شكرا لك من المهدية الجميلة، نحيوك ونصبحوا عليك ونقولوا لك مرحبا بيك بين المهدوية الكل، اليوم فرحانة بيك.
2: الله يخليك، تحية من جابس
1: جابس الجميلة. شكرا لك سي صالح. كنت نورت المهرجان الجهوي لنوادي المسرح، كنت حاضر ضمن لجنة التحكيم، كنت تعطيني من وجهة نظرك ساعة تقييمك للمهرجان وحكايتك مع المهرجان اللي كانت في المونستير.
2: المهرجان كان في برشا عروض حتى فاجئتنا بجديتها وبجودتها. كيف كيف التنظيم زاد كان محكم، واستقبال كان زاد فيه برشا حفاوة وفيه برشا، وعنا قعدنا في الوستي كان في برشا راحة، حتى احنا برشا لدينا كل شيء يعني حاضر ومسهل. المجموعات كل اللي شاركت في ظروف طيبة وفي ظروف زادة متساوية وعادلة. الأجواء كانت طيبة جدا، تفرجنا في 23 عرض
1: ما شاء الله.
2: 23 عرض ما شاء الله، يعني تم مسابقة في مسرح العرايس. هذه تم عمل واحد، بالتالي نشجعهم على أساس أنه يعملوا أكثر أعمال في مسرح العرايس. في مسرح العرايس يسكن المشي اللي هم يمشي بهم، اللي هم وجه الأطفال بركة، يعني مسرح العرايس يعني وجه الأطفال وجه الكهول زاد
1: والكهول.
2: فكان مسابقة في الأداء الفردي المونودرام ثلاثة أعمال، وعندك مسابقة العمل الموجه للشباب والكهول عندك 8 أعمال، مسابقة العمل الموجه للأطفال 5 أعمال، مسابقة الأعمال بالفضاءات البديلة اللي 6 أعمال. الفضاءات البديلة اللي كانوا يسموها مسرح الساحة ومسرح الشارع، تو صار اتفاق على تسميتها بالفضاءات البديلة، لأنه يعني مسرحات كل مكان ماهوش مخصص للمسرح، ولكن إنجاز فيه عروض مسرحية كالمساحف. مثلا المقاهي أحيانا، خاصة المقاهي اللي عندها صبغة تراثية، بنية كيف كيف معينة ينجموا يعرضوا في عروض مسرحية تصير مسرحتها. هذا كيف كيف معناها كان شيء جيد. 6 أعمال كانت أعمال مهمة جدا، يعني على مستوى الرسالة، على مستوى العملية الإخراجية، على مستوى التمثيل. ثم مواهب مهمة جدا اكتشفناها. بالتالي الفكرة اللي خرجنا بها هو أنه لا خوف على المسرح، خاصة في ولاية المستير. عملنا شوية ملاحظات، شيء طبيعي كما العادة كما الليجان، كل ملاحظات بما يخص الإخراج وما يخص الاعتناء أكثر بالديكور، اعتناء أكثر بالملابس، كيف كيف زاد اعتناء أكثر بالتقنيات. يعني هذه
1: ملاحظة توجيهية،
2: وبعد كانت يعني التشجيعات أو الجوائز، كان ثم فردية خاصة من الجوائز الفردية، عندك أحسن أداء ممثلة واعدة اللي هي تحصلت عليها أسينات الأسود، ثقافة دار الشباب بني حسان، الممثل الواعد غيث قدارة دار الثقافة الساحلين، أحسن نص هذا بالنسبة للموجه الأطفال، أحسن نص ياسين بحرية مسرحية الباعة بروماكس دار الثقافة المقنين أحسن تأطير زاد نفس الشيء ياسين بحرية أبيها جائزة الحق شفتها كان في المونستير يعني أحسن تأطير وبالتالي يعني كيني مكافأة أو نظر يعني بالجميل أو لحسن التأطير لأنه إحنا في سواء كان المسرح المدرسي لدور الشباب لدور الثقافة يتعاملوا مع ناشئة ويتعاملوا مع أطفال يتعاملوا مع شباب بالتالي التأطير هو الأساس يعني مش العرض الأخير هو الأساس المسار يعني كيفاش يبدو كيفاش يكملوا كان مسار بيداغوجي كامل هذا لاحظناه يعني في المنشط المؤثر ياسين بحرية اللي ينشط في نادي المسرح باب الثقافة المقنين عندك سادة كيف الموسيقى والمؤثرات الصوتية ريان سعد نادي المسرح بدار الثقافة الساحلين سينوغرافيا حجبناها لأنه ما شفناش تم عمل على السينوغرافيا يعني نبهنا لبارشة مرات يعني تقريبا في جميع دور الثقافة والشباب يعني السينوغرافيا يصير الاهتمام بها على أكمل وجه يعني بالنسبة لمسابقة الأعمال الموجهة للشباب والكهول أحسن أداء ومثل واعدة منار كليجاني من نادي المسرح بكلية العلوم بالمنستير الشيء الجميل في وزارة الثقافة في المندوبية مندوبية الثقافة في المنستير هو الانفتاح على المحيط متاعها اللي هم الطلبة من الشباب وتشريكهم في المناسبات هذه لتثمين الأعمال متاعها وزادك كيف حد الأعمال متاعها مش تشوف النور ما تبغاش حديثة الفضاءات التربوية ولا التعليمية خاصة في التعليم العالي عندك الممثل الواعد بدر الدين السالمي دار الشباب سيدي عامر أحسن نص مسرحية مريم نادي المسرح بالمركب الثقافي بالمنستير المركب الثقافي واللي صارت فيه المسابقة داخل المركب وخارج المركب بالنسبة لمسرح الفضاءات البديلة عندك أحسن تأطير أحمد العتيل نادي المسرح بدار الشباب بالمنستير عمل يعني يذكر يشكر بصراحة فاجأنا برشا بالخدمة بتاعه مع الشباب معناها توجيه احترافي خدمة في قمة الجودة والجدية نتمنى له إن شاء الله في الإقليمي أنه يتعدل الوطني ولما لا معناها المسرحية مهمة جدا أحسن سينوغرافيا مسرحية صدانة دي مسرح دار الثقافة بمبلة الحاجة الباهية تقريبا دور الثقافة متاع مستير كلها مشاركة في
1: ما شاء الله
2: ولكن مع الاختيار دي ما يبدأ صعيب شوية عندك أحسن أداء ممثلة واعدة أمل البشير دار الشباب بمنستير ممثل واعد سيف الدين الجلالي كلية العلوم بالمنستير أحسن فكرة مبتكرة مسرحية تريو كلية العلوم بالمنستير أحسن تأطير على الدين ساسي دار الثقافة ابن حسان أحسن سينوغرافيا مسرحية قعر الدنيا ما بقي من الحياة دار الثقافة ابن حسان عندك مسابقة الأداء الفردي أحسن أداء ممثل واعد كنزة العياري أحسن أداء ممثل واعد عزيز الشتوي دار ثقافة بمبلة أحسن نص لعنة طيبة هذا اقتباس أو دراماتورجيا على مسرحية يوروبيداس لدار الشباب سيدي عامر
1: لعنة طيبة
2: لعنة طيبة نتعدد الأعمال اللي رشحناها للمشاركة في الملتقى الوطني لمسرح دور الثقافة والشباب والمؤسسات معناها التعليم العالي الأعمال المرشحة هي على مسرح العرايس رشحنا مسرحية التيه المكرمون نادي رحالة للمسرح بالمركب الثقافي المنستير وعندك بالنسبة للعمل المرشح في الأداء الفردي لعنة طيبة نادي المسرح بدار الشباب سيدي عامر وعندك العمل المرشح على الأعمال الموجهة للأطفال مسرحية الباعة بروماكس نادي المسرح بدار الثقافة المقنين وبالنسبة للأعمال الموجهة للشباب والكهول رشحنا مسرحية هدية الانتقام الذي مسرح بدار الشباب بالمنستير. هذه زادة كيف حتى هي دراماتورجي نص كلاسيكي عالمي من التراث اليوناني كما لعنة طيبة هدية الانتقام، وخدموها زادة في الكلاسيك الفرنساوي، خدموها مسرحية ميديا لكن كانت متميزة الحق المسرحية هذه، ونشوفوا لها مستقبل تقريبا، نشوفوا لها مستقبل. إذن والأعمال بالنسبة للعمل المرشح على أعمال الفضاءات البديلة، قعر الدنيا ما بقي من الحياة لنادي المسرح بدار الثقافة بني حسين.
1: أي بني حسين المخرج بتاعنا من بني حسين فرحان بالتقييمات.
2: لا عملوا خدمة صراحة
1: مزيانة
2: ولا الكلمة دي ما هم بيدهم يعرضوا فيها بعضهم، يقول لك الخدمة جي
1: الخدمة جي
2: الخدمة جي ونشط جي. أي وإحنا إذا توجهنا حتى بنداء يعني وزارة التربية بصفة خاصة، لأن تعرف كل تقريبا المشاركين في الأعمال هذه هم تلامذة والتلميذ ما دام نشوف فيه رغبة في النشاط وفي الالتحاق بنوادي المسرح سواء في دار الشباب ولا دار الثقافة، هذا على المسرح بركة في بالك في الموسيقى في بالك في الكأساب التالي يلزم النظر بالاعتبار للراغبين في النشاط، مش أنه على الأقل التوقيت المدرسي يكون يراعي هالرغبات هذه، وزي كيف على التوجهات نتاع البلاد نتاع الدولة اللي يحبوا الشباب ينشط ثقافيا، يعني مش
1: تاكل
2: كانت دراسة ياكل الليتود فهمتني وياكل ياكل الشارع.
1: ويكون منهك
2: بالضبط بالضبط الكلمة الصحيحة، يكون منهك بالتالي يعني لا عادي يخمم لا عادي يفكر لا عادي عنده الرغبة في حتى شيء. الأولية زي كيف لازم يتعاونوا ويتضافروا جهودهم مع وزارة التربية، يعني التميز يعني مش ديما راهو باهي وأن نجي الأول ولا نجي الثاني ولا نجي الثالث، يعني ما هيش قاعدة أساسية في الحياة. الطفل مدام في عمر الطفل وفي عمر الناشئة فإنه لازم يتثقف، لازم يخالط ناس أخرى، لازم يخرج باش يشوف العالم كيفاش يسير، المسرح والفن راهو يفتح له أبواب ونوافذ على عوالم أخرى اللي ما ينجمش يشوفها في فضاءات أخرى ولو فضاءات تربوية، يعني حتى فضاءات شوفي أنت مثلا نوادي المسرح باريكزومبل في المعاهد ولا في المعاهد في الإعداديات باعتبار ثم أساتذة يقروا مش في الإعداديات كل ثم في المسرح الابتدائي زاد كيف ثم تراجع على العزوف خاصة للذكور على النشاط الثقافي لاحظناها ديان، كنت زاد في لجنة التقييم في جابس على المدارس الدعية اللي شاركت في الأعمال الركحية
1: وسواء
2: كان موسيقى، لاحظنا يعني تقريبا أكثر من 90% من المشاركين هم فتيات الأولاد منهم، تلقى لها 20 مجموعة 20 ولا 18 تلقي 17 بنية وتلقي وليد واحد
1: يطير في العين
2: يطير في العين بتالي لازم نختار جدين العملية، الأولاد وين يمشوا وين يقعدوا الأولاد هذوما اللي ما يشاركوا نشاطاتهم كيف زنا بالنسبة للعمل يعني النشاط الثقافي دور الثقافة دور الشباب، يعني هالناس اللي ما تشاركش هذه وين تمشي بالضبط، بالتالي لازم نخونا ونحيوا دور الثقافة اللي قاعدة تستقطب في عدد كنا هذا في ذلك اللي مشاركين تقريبا كل في يعني في الدورة هذه في
1: نسبة
2: 165
1: ما شاء الله
2: مشارك
1: يعني العدد محترم جدا
2: يعني كفل 23 مشاركة، تحس لي تم خدمة من عند المديرين من عند المؤطرين من عند أصدقائنا في المندوبية وثم رهان زاد كيف يعني يخدموا عليه
1: برافو.
2: اللي هو استقطاب أكثر ما يمكن من الشباب وتوجيههم خاصة المؤطرين ما شاء الله عليهم مؤطرين تحسي ثم حماس ثم خدمة
1: ثم روح مميزة أي تجمعهم زادة
2: بالضبط علاقاتهم زادة في بعضهم حسيناها ثم تحسي بالمحبة تحسي باللحمة ومش راهو الفريق اللي تابع دار ثقافة واحدة خاطر شفناهم حتى في بعضهم اللي يستحق حاجة من أي نادي من دار ثقافة معينة الناس كلها تجي من دور الثقافة الأخرى.
1: صحيح صحيح.
2: سواء كانت المشاركة يستحقوا فيغراسيون ينجزوا لهم الكل يعني بدون تردد. استحقوا مثلا عندنا ناقصين ملابس، ناقصين اكسسوارات، ناقصين كانت الناس كلها تمشي تجري لهم من مجموعات الأخرى.
1: ولا يلبيوا طلبات بعضهم، ما حليه روح التعاون.
2: شفتي وحتى كيف اعلننا على النتائج يعني تحس اللي كلهم يهنوا في بعضهم.
1: اي بكل روح رياضية.
2: صحيتي. اي تحس اللي تم خدمة. تم خدمة وراء الشيء هذا، يعني الشيء هذا ما يجيش بالساهل.
1: اكيد. وهنا سؤالي اللي باش نزيد نوجهه ليك سي صالح، مادام فما حكيت برشا على بالحق على التنوع العروض وتبارك الله شكرت برشا انت وقلت فما خدمه، كيفاش كانت معناها اختياراتكم للفايزين كلجنه تحكيم؟ هل كان جست معناها كانت افضليه عمل عن عمل ام تقارب في الاعمال يعني اللي خليتكم تتعبوا شويه او تحيروا ما بين عرض وعرض؟
2: والله يحرنا شوية الحق يعني خاصة في الأطفال وفي أعمال الفضاءات البديلة. حرنا شوي لأنه الأعمال متقاربة، ثم أعمال متميزة. معناها ثم كما قلت لك جدية، في الجدية كبيرة في العمل. ما تحسيهمش اللي حضروا أعمال باش يشاركوا كهو، لا. تحسي ثم خدمة تاع عام كامل على معناها على على على الأطفال، على الشباب هذوما، على الناشئة هذه. تحس المسار بتاع العمل كان جدي، كان فيه يعني رؤية بيداغوجية واضحة، لأنه كما قلت لك احنا نلاحظوا ونحاولوا يعني تخيلوا المسار يعني كيفاش بدول المجموعة هذه كيفاش بدات تخدم وين وصلت. تم خدمة برش على الارتجال، تم خدمة على النص، تم خدمة على العمل الجسدي، تم خدمة على الترفق، فما خدمة على الشخص في حد ذاته في علاقته بالمجموعة، لأنه هذا بحسن بيك الديناميك دو جروبك، الحركية متاع المجموعة هذيك نلاحظوها احنا. وممكن أكثر حاجة خلتنا مثلا نرشحه بالنسبة لأعمال الفضاءات البديلة، مسرحية قعر الدنيا بقي من الحياة، هل الحركية المجموعة هذه لاحظناها في العمل متاعهم، علاقتهم ببعضهم، المتعة اللي يخدموا بها، شيخين تحس محلقين. الكل الحق لقينا ممثلين وممثلات يعني مستوى محترف، تعاملهم على اللغة العربية تعامل راقي جدا، النطق السليم، حضور يعني جسدي، ندوا متعجبين أحيانا رواها خاصة على مستوى الفتيات.
1: أي ما شاء الله.
2: شفنا مواهب يعني بصراحة، يعني إذا كان باش تواصل عندها مستقبل كبير في
1: يعني تتنبئ لهم مستقبل مميز
2: إذا, إذا إذا إذا إذا واصلوا شيء طبيعي في الاحتراف ولا في الهواة. وهذا هو اللي يدفع ولا يلزم ندفع الناس هذوما في اتجاه وإنه مواصلة ساعة العمل في النوادي هذه في دور الثقافة، يعني ما ينظروش للمسرح على أنه بيش نتعدى به للتلفزة ولا نتعدى به للسينما ولا نتعدى به نعمل شريكة نتاع مسرح. لا يعني إذا كان تلقى أنت الفضاء المناسب ليك للنشاط وأنك تظهر إبداعاتك وتظهر إمكانياتك يزمك تنظر، خاطر لأنه نادي مسرح يعني منظروا ليش على أساس نورة ونقول إحنا لعب ذرالي صغار. لا بالعكس، أي ثم بينوا بالكاشف يعني كونها نادي المسرح يعني عمل جدي، عمل مسرحي فني يعني يشار له بالبنان. نقول لك يعني ثم مسرحيات يعني شفناهم يعني في الكفاءة متاع المؤطر أو خدمة يعني الممثلين، نقول لك خير حتى بعض المحترفين. بالتالي المحترف يعني ما هوش ديما راه هو النموذج نقتدوا به، لأنه كل عمل ولا كل نشاط ولا كل فضاء ثقافي عند المسار الخاص به. ولأنه الاحتراف وباش الإنسان يعيش أول حاجة، هذيك مهنة، هذيك خدمته، ولكن التعامل في الفضاءات معناها دور ثقافة ولا دور الشباب ولا في الكليات هو تعامل تاع هاوي، يعني تعامل تاع هواة يحبوا النشاط هذاك، يحبوا الفن هذاك اللي يخيروه على اي فن اخر. كان ينجم يمشي يتعلم الموسيقى، كان ينجم يمشي الفن التشكيليه، كان يمشي يعمل سبور، لكن مادام كرغبت فيه ولقيت الفضاء، ولقيت الفضاء هذاك موفر لك المؤطر الكفو، فبالتالي نقول لك كبش غادي، لانه هذاك حاجتنا بيه احنا، فرصه صحيح فرصه. ويلزم اللي مثلا في السنه الاولى ما مش خاطر عام جاي في السنة الثانية في الجامعة يبطل، ولا خاطر دخل وصل للباك كهو يقص ما عاد شيء، قال شنو والله نحضر نحضر للباك. أنا أتذكر روحي عامة الباك بتاعي، أنا كنت نعمل رياضة كرة الطاولة عشان نتنقل تقريبا يوميا ما لا يقل على 7 كيلومتر بالبسكليت باش نترينا.
1: الرياضة اللي انت اخترت
2: حتى المدرب وقت يقول لي صالح حتى توا عام باك وكذا بتحضر، نقول راه اللي يحب ينجح راهو ينوض الصباح بكري يقرا، يحدد الوقت نتاعه، ينظم روحه باش يقرا، مش نشاط يعني نتاع ساعتين في الجمعه تقريبا، ساعتين يعني بالنسبه للمسرح 4 سوايع في الاسبوع هما اللي باش يخلوني ما ننجحش.
1: دونك معادله غلطه، دونك مش صحيحه.
2: مش صحيحه بالعكس، انا وقت اللي نقرا نقرا نقرا على الاقل كي بعد نمشي نمارس هوايتي مسرح ولا غير المسرح، فبالتالي هذاك يخليني نجدد الطاقه نتاعي باش وقت اللي نرجع نحضر ولا نرجع نقرا نقرا
1: طاقه جديده.
2: طاقه جديده يعطيك الصحه
1: هاني، لناش نعاونك.
2: خاصه الفن يعطيك روح اخرى، يحلك نوافذ اخرى، ابواب اخرى اللي ما تتخيليهاش، معناها يجدد لك حتى الاكسجين في المخ. تحيه ليكم وتحيه ليهم.
1: اي يعطيك الصحة سي صالح، نورتنا اليوم برشا الحقيقة، والف مبروك للفايزين، ونعطيك كلمة الختام قبل ما نقول لك بسلامة.
2: ان شاء الله اولادنا الكل وشبابنا الكل وناشئتنا الكل يعني في تونس كاملة يكونوا متميزين ويكونوا ناشطين وينظروا بعين التعظيم لبلادنا. نحب نقول يعني الناس كلها مش على خاطر مرينا بشوية أزمات على مستوى الضوء ولا على مستوى المي ولا على مستوى بعض المواد الغذائية، معناها باش نقولوا ننظر البلاد بنظرة يعني تقول انت نتاع تصغير ولا وتولي الأولاد كلها تخمم يقول لك والله نمشي نعيش في بلاصة أخرى، لا بالعكس لازم نعظموا بلادنا، لازم نحبوها، لازم نوقفولها، وإذا كان إحنا ما نوقفوش لبلادنا في هاللحظات العصيبة يعني شكون باش يوقفلها؟
1: صحيح.
2: وبالعكس يعني الناس كلها في الخارج يعني عيونها على بلادنا، لأن يعني بلادنا منطقة استراتيجية مهمة جدا في العالم. يعني قليل وجودها يعني في البونطة نتاع قارة إفريقيا، وتحل على البحورات، وتحل على أوروبا، وتحل معناها الناس كلها عيونها عليها.
1: صحيح.
2: البلاد هذه لازم نعظموها، لازم نحبوها، وزمنا نوفولها بالحق، لأنه فيها ذاكرتنا، فيها أهلنا، لأنه فيها جدودنا، فيها يعني آمالنا، فيها مستقبلنا، ومستقبلنا في البلاد هذه. ولاحظي أنت حتى الناس اللي خرجت، حتى الناس اللي خرجت وقرت البرة وخدمة البرة كلها يدور ويرجع
1: مرجوحة لبلادها.
2: بالتالي يلزمك تخمم في الأجيال الجاية، احنا زاد الكبار اذا نخمم في أولادنا، اذا نوفروا لهم يعني كل ما يحببهم في البلاد هذه، وهذه مسؤوليتنا احنا توا ككبار نقول، لانه اللي قاعدين يحكموا توا هم جيلنا احنا تقريبا يعني الكبار هذوما، بالتالي احنا ديما نقول الكبار، احنا الاباط، احنا العمام، احنا الاخوال، احنا كبار في الحومه، احنا المسؤوليه كلها توا علينا احنا،
1: صحيح،
2: باش نوفروا لهم ظروف جيده نتاع عيشه، مش حتى في على مستوى التشغيل، راح على مستوى الجمالي نتاع بلادنا نتاع حومتنا. يعني الطفل الصغير يعني وقت يخرج يلقى الدنيا مسخة حشاك، فهمتني، ويلقى الدنيا كلها بالطبعة، والساشيات في كل بلاصة، والكواغط في كل بلاصة، والعياط في كل بلاصة، والكلام البذيء في كل بلاصة، يعني باش ينفر، يعني باش يولي معناها الفضاء اللي باش يحتضن لو فضاء الحومة مثلا، فضاء المدرسة، يولي فضاء منفر. وشكون اللي خلق الشيء هذا؟ هم احنا الكبار. بالتالي لازمنا نراجعوا ارواحنا برشا، وزاد كيف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يقدر يحترم الشباب بشكل كبير، لانه اللي قاموا بالثوره الاسلاميه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم شباب.
1: اكزاكتومون.
2: وقت اللي قبل ما ينتقل يعني قبل ما يتوفى معناه اعطاء الرايه بتاع الجيش الاسلامي الاسامه اللي هو كان عمره 17 عام. احنا ولد عندنا سيرتو الكبار ضغطنا دركي فيس للصغار للشباب تو بقولوا تو بالله هذا الشباب هذا يا حصر علينا كيفاش كنا شوف الشباب
1: ما عجبهم حد
2: بالتالي بالعكس الشباب تو هو
1: اعطيو فرصته
2: يلزم نخدموا ليهم هم
1: هم
2: الهدف نتاعنا لازم نخدموا لهم لازم نحبوهم لازم يحسوا بالشيء هذا حتى يخرج الشارع ما يحسش اللي اكبر منه يعني كيفاش ينظر له تركي بالعكس حتى اذا كان هو مشى في طرق يعني ماهيش باهيه لازم نتعاون معاه بكل حب باش نرجعوه ما نزيدوش ننفروه ما نزيدوش نكثر عليه الاحساس بالذنب ونركبوا عليه المشاكل نتاع البلاد الكل لا اذا ناخذوه نحتضنوه ونرجعوه معناها محبه البلاد ومحبه العائله ومحبه المدرسه ومحبه الدار باش نجم نحافظ على الشان هذا ونحافظ على البلاد.
1: برافو يعطيك الصحة نورتنا ويعطيك الصحة عليك. على الكلام بالحق اللي يقعد بالنسبة لنا نتعلمه منه ونرجعه له. شكرا لك سي صالح على كل هذه المعلومات. ألف مبروك ساعة مرة شكرا. أخرى وبالنسبة لنا سعداء جدا بتواصلك معنا وبحضورك معنا في إذاعة مفهم في انتظار أنه تكون الحضور يكون حضوريا آوية توكي نسمع بيك في مسير ولا في مهدية مش نخطفوك بحذينا. مرحبا بيك. شكرا ليك وإن شاء الله نهارك زين. إلى اللقاء. شكرا إلى اللقاء. مرة أخرى الترشح للدور الإقليمي نجم نقول لهم كان ألف مبروك وإن شاء الله في يعني النجاحات القادمة. كان معنا سي صالح جدري. وصلنا لنهاية حصتنا اليوم من نوض بدل الموت مع سيسي يعطيك الصحة. شكرا للسادة المستمعين معين. بعد شوية صوت ملا صوت له مع زميلي خليفة السويح. إلى اللقاء.

0: ام اف ام الاذاعه الاكثر استماعا في ولايه المهديه.
1: صوت من لا صوت له مع خليفه سوي.
2: مرحبا بكم، صباح النور صباح الانوار مع برنامج صوت من لا صوت له، البرنامج الاكثر استماعا ومتابعه في ولايه المهديه والذي يطرح مشاغل المعتمدات الداخليه والارياف. انا خليفه السويح. يعيش قطاع تربيه الابقار في ولايه المهديه واريافها على وقع ازمه هيكليه خانقه تهدد بتفكك منظومه الالبان واللحوم الحمراء برمتها، حيث يواجه صغار المربين والتعدديات بالجهه حصارا مزدوجا فرضت السنوات الجفاف المتتاليه والارتفاع المشط في اسعار العلف. لمناقشه هذا الملف وتوجيه صرخه استغاثه من ريف شربان اليكم مربي الابقار وشهاداتهم وتفاصيل حول واقع ومنظومه الالبان وتربيه الابقار في شربان، مع خاصه سوف نوجه نداء استغاثه لانقاذ الشركه التعاونيه للخدمات الفلاحيه بشربان لضمان لحل ازمتها وضمان استمراريتها، مع عم سالم سبيحه رئيس مجلس اداره الشركه. نورتنا شرفتنا سي سالم. عم سالم،
3: شكرا سي خليفه. باسمي الخاص ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة التعاونية لفوز شربان، أريد أن أشكر إذاعة أم إف إم على الفرصة، ربما الفرصة الثانية إتاحتها لرئيس الشركة باش يوضح صعوبات تربية الأبقار وصعوبات قطاع الألبان في شربان، وخاصة الظرف اللي تمر به الشركة التعاونية لفوز شربان، ظرف صعيب برشا. بعنوان
2: سوف نتعرض الى ذلك. نرحب كذلك بضيوفي الاخرين، شرفوني في الاستوديو سي حلمي بن عمار مدير الشركه. مرحبا سي حلمي.
4: مرحبا بك سي خليفه.
2: ميكرو لو سمحت.
4: تحيه ليك والاخوين الكل اللي خادمين في الاذاعه ام اف ام والمستمعين، وان شاء الله اليوم نكونوا صوت الجهه وصوت ولايه المهديه وصوت الفلاح في ايصال كافه المشاغل نتاعه، ونحاولوا نوجهوا نلقاو حلول للقطاع بصفه عامه.
2: وكذلك استضفنا لكم شهاده من مربي ابقار سي حلمي سي عز الدين البحري. مرحبا سي عز الدين.
5: مرحبا سي خليفه، مرحبا وشكرا على الاستضافه،
2: خاصه انك ستكون معناها باش تقول لنا على ازمه على الصعوبات التي واجهها
5: الفلاح ومربي الابقار خاصه في معتمديه شربان.
2: لو كنت تعرف لنا عم سالم سبيحه رئيس مجلس اداره الشركه التعاونيه للخدمات الفلاحيه بشربان بهذه تقريبا معناها الشركه النادره والناجحه في شربان ومفخره شربان.
3: اكيد معلومات عن الشركه مؤسسه هذه سنه 91 92، عدد المنخرطين 1091 منخرط، عدد الاعوان والعمل 33 عون باحتساب الخواص، تاريخ التاسيس نتاعها قلنا 92، خدميه توحلين سنه معها 34 سنه، عدد المتعاملين في قطاع الحليب خاصه في حدود 380 فلاح قار، عدد الابقار في حدود 500 راس، اتساع الشركه على 5 معتمديات اللي هي شربان، السواسي، منزل شاكر، منزل مركز كمون، ومعتمديه هبيره. بعنوان معتمديه هبيره كانت فيها شركه استاذ محلط على مراد الله من سنه معنا واحد
2: في الشركه. شنو اسم
3: الفكره؟ شركه
2: تعاضديه، مش مشكل. انا اضمحلت معناها
3: شركه تعاونيه اضمحلت،
2: حلت نفسها.
3: لا مش حلت نفسها،
2: يعني اضمحلت
3: توقف،
2: ما عادش موجود. واضح.
3: تربيه معناها تربيه شركه بحاجيات لكل الفلاحه بالجهه، يتعدد اختصاص معناها يعني فلاحي الحليب، مش فلاحي الحليب فقط، تعدد انشطه الشركه تلبيه حاجيات لكل الفلاحين.
2: صحيح.
3: بيع الاعلاف بجميع الانواع نتاعو، علف قار، علف اغنام، علف دجاج، علف الارنب. عندنا يعني النشاط الاساسي هو تجميع الحليب، وعندنا كوسك بيع المحروقات، وعندنا نشاط الميكنه الجرار اللي هو رفع الفضلات اللي تفوز، بيع المستلزمات الفلاحيه من ادويه وذور وادويه والري قطره قطره، ومعسره بيولوجيه من سنه 2017 خذينا عليها منحه ب 500 مليون، خذينا 240 ولحد الان مازالوا 260 متعطلين لعده اسباب. فهمني؟ حاسيلو يعني بالنسبة للرقم المعاملات متاعنا منها رقم معاملات الشركة سنة 22 19,000 دينار و355 مليون السنة منا في سنة 25 محل رقم المعاملات إلى 16,000 دينار و155
5: مليون
3: هاي 16,000 دينار واحد
2: لو كنت نبدأ معك سي عز الدين البحري معنا تقول كلمة المتواتة اللي ذكرها سي سلم سبيحة رئيس مجلس إدارة شركة تعاونية للخدمات في الحي بشربان هو إضمحل ولكن نحب نسألك قبل الإضمحلال ما هو واقع تربية الأبقار وكيفش كان في شربان والطموحات وخاصة أنه شربان معناها بظهيرها زراعي ظهيرها فلاحي معتمدية فلاحية في الأساس
5: صحيح. مشروع الأبقار في معتمدية شربان أغلبية الفلاحة كانت تكسب الأبقار ومشروع نجح ثم نجح فهمتني كانت فما تشجيعات وكانت شركتنا فهمتني تعاون زاد الفلاحة فهمتني شركة قوية لباس في السنين الأخيرة
2: كانوا برشا مربية
5: برشا مربين وكانت برشا باللخص الرياف البرة كانت كل دار فهمتني موجود فيها الأبقار فهمتني مع مرور الزمن مع الدنيا بدأت تضعف فهمتني والتشجيعات نقصت
2: سي حلمي بن عمار مدير الشركة معناها منظومة الألبان ولاية المهدية كانت تسمى كانت تعتبر أهم الأحواض اللبنية حوض لبني في حتى في تونس كامل
4: منظومة الألبان في المهدية ولاية المهدية
2: كانت تسمى طموحات كبيرة
4: والمهدية كانت الممول يعني تعتبر تقريبا الأول للجمهورية في الألبان نعطيه تقريبا 34% من حاجيات السوق التونسية كاملة كانت تخرج من المهدية
2: 34%
4: معناها من الحاجيات كاملة اليوم كان فيها تقريبا تسعة معناها شركات تعاونية اليوم فما فيهم اللي سكروا اليوم تقريبا سبعة باحتساب شركة هبيرة اللي هي قانونيا ما تحلتش لكن نشاط ما عندهاش نشاط اليوم يعني
2: ما اخذش بقنا من تسعة شركات
4: طورة سبعة وماشيين في معناها كل مرة تنقص معناها واحدة فهمتني كل شيء اليوم المنظومة كانت منظومة هو مش منظومة مش متاع ألبان برك كان نسيج اقتصاد كامل في المهدية لأنه يعني اليوم المربي ولا العائلة اللي في المهدية والعائلة اللي في الأرياف البقرة هذيك مشروع يعني بقرة وزوز وثلاثة مشروع اختارت منها عائلة كاملة اليوم عائلات كانت تختار نحن كنا تقريبا 1000 معناها اليوم تحطوا على رأس 500 رأس كان أكثر من 1200 رأس أبقار معناها موجود في معتمدية شربان اليوم معناها في 500 برك كنا في معناها تقريبا اكثر من 780 فلاح يعني مربي اليوم في 380 يعني تقريبا 50% اللي نقصوا كلها وخاصه
2: معناها من 780 قداش بقى لنا
4: تقريبا 380 تقريبا 50%
2: يعني 400 فلاح تخلوا
4: على لنا راهو هذايا نحكي لك على تعاملات شركه شربان خاطر شركه شربان تشع على خمسه ولايات اليوم على ولايه المهديه ولايه القروان ولايه سيدي بوزيد ولايه صفاقس وولايه سوسه يعني مش يعني لو كان جيت تشوف شربان تدخل العدد اقل برشا من هذا وشربان بصفه عامه كمعتمديه معناها نحكيو معناها معناها شنو اليوم شربان معناها تفتقر الى كل شيء كل شيء يعني في الصحه ما فماش في لعنا معناها مركز حمايه مدنيه لعنا دار صحيح. خدمات فما الشركه التعاونيه معناش حتى مشاريع حتى مناطق صناعيه نواه منطقه صناعيه وان شاء الله ديك
2: تقريبا هي رافعه التنميه
4: الواحد وكانوا فيها 40 عامل اضطرينا يعني بكل اسف وكل الشركه يعني من عام التالي والمجلس الاداره خذا قرار صعب في يعني ما نحبوش يعني الكلمه لكن القانون 21 هو الطرد الوجوبي يعني لكن هما وقعت والسبعه ذوما يعني بارك الله فيهم ضحاوا لاجل الشركه خذاوا يعني جزء من مستحقات مخرجوا معناها باش نو باش تواصل الشركه لو كان تحسب اليوم انت 40 كل شخص كل عائله اربعه من الناس ثلاثه من الناس تلقى 150-160 شخص يعيشوا من الشركه دي بصفه مباشره وفما 500 فلاح وفما نسيج اقتصادي كامل من الشركه مش كان شركه شربان كافه الشركات الموجوده في ولايه المهدي والمنظومه كامله منظومه الالبان في تونس منظومه رائده منظومه الدوله من سنين ربي منظومه من 92 91 الدوله حطت فيها فلوس وجابت خبراء وناس
2: غير يتعلق بالامن الغذائي
4: باش كونتها يعني الدوله صرفت على المنظومه هذه باش كونت المنظومه وباش حققنا الاكتفاء الذاتي في 2016 في 2017 نحن نصدروا في الحليب وعندنا اكتفاء ذاتي يعني اليوم
2: واللحوم الحمراء
4: كذلك واللحوم الحمراء لانه هي سلسله مربوطه ببعضها اليوم الحليب مربوط به اللحوم يا اخي. اللحم منين جاي؟ جاي من البقره هذيك ومن الاغنام ومن كل شيء. غدوه اذا ما فماش البقره هذيك ما فماش اللحم وما فماش يعني حتى الامن الغذائي اصبح منظومه كامله مهدد في في المنطقه كامله في ولايه شربان.
2: سلم سبيحه رئيس مجلس الشركه التعاونيه للخدمات الفلاحيه بشربان، ماذا حدث؟ ماذا حدث حتى اصبحنا نتحدث على اضمحلال الشركات والتعاونات الفلاحيه لمربي البقار؟ سي عز الدين البحري يقول لك معناها ثم ازمه نتاع مربي قطاع تربيه الماشي. ماذا حدث؟
3: اللي حدث سي خليفه ما كمل
2: كن صريح معنا
3: من 2019 احنا كشركه تعاونيه اداره الفلاحه المهديه يعني كان خيرات ما شاء الله معناها كميات هائله
2: من صحيح ليب تحطوا على 780 فلاح
3: بالضبط.
2: تحطوا على معناها 1200 راس بقار.
3: المركز نتاعنا السنتر نتاعنا ما عندناش حق اكثر من 20000. احنا كل نلمدوا في 23 و24 الور. اداره الفلاحه شرطوا علينا بناء مركز اخر في النفاتيه اللي هو قرب شربان. بنيناه المركز هذاك، حضرناه وصرفنا عليه ما شاء الله فلوس معناها تقريبا 700-800 مليون في 2019 معناها يعني احنا هو حضر في 21 21 من وقتها فلاحة تم أزمة كبيرة. وقتها فلاحة بعت البر الحليب موقعش الزيادة متاعه، احنا نستناه في 200 فرنك من 2021 زيادة الحليب هذية معناها كارثة بصراحة. لا حبوا يزيدوا كاريموه ولا حبوا يقولوا روما نزيدوك. توا يترت الماء سي خليفة يترت الماء ب 2000 فرنك وترت الحليب ارخص شيء هو حلين هو الحليب فهمتني. احنا باش نجيو في ازمه كبيره. مو السنتر هذا ما لمدناش فيه حتى يتر حليب، جهزناه من جميع النواحي. الناس باعت البقر نتاعها والحليب نقص، اصبحنا نلمدوا في 10000 و12000 اللي كنا نلمدوا في 25 وفي بعض الحالات وصلنا حتى 30000. مو طاح الدوله لهنا ما استرجعتش ما وقفتش مع الفلاح ما شجعتش فهمتني، ما شجعتش الفلاح يعني من 2017 وقت عطاونا 80 بقرة عن طريق فيتالي تو حاليين في المحاكم. احنا وين
2: يا اخي ثم مفارقة يا اخي؟ الدولة من المفروض ان هي تأمن يعني احد عناصر مقومات الامن الغذائي. كيف هم كيف هم تدعمش الفلاح
3: بكامل الصراحة؟ هو هذا يعني قطاع الالبان من اهم القطاع، قطاع الفلاحة بصفة عامة الدولة مهملات ومسلمة فيه مع كامل احتراماتي للناس كل فهمتني، من السلطات سواء وزارة الفلاحة سواء ديوان تربية الماشية سواء المندوبية. هوني عامل صيحة فزعة من 14 أوت 2026 سنة معنا من 14 أوت اليوم نصوم لكم بها لو 17 تقريبا فهمتني. ما جاوبني حد وما سني حتى حد، كلمتني مدام ليلى مبروكي فهمتني
2: بذلك الأسماء
3: لا مدام هذه تبع فينا المحلة يعني لهنا سمحني سكير كمل مداخلة متاعي. قلت انت علاش شنو اللي صار؟
2: شنو صار؟
3: اللي صار هو الدولة سلمت ما عادش إعانة للفلاح، والفلاح عانى ومشى باع ومشى يروح، ثم اللي باع المقرر وحرق
2: سازدي البحر. ماذا حدث للفلاح؟
5: الشيخ خليفة الفلاح
2: قلت كانوا مربين، أنا تصل بهم مربين معناها متأسفين وثم الفهم معناها حتى سافر إلى ليبيا وباع البقرات ومعناها ماذا حدث؟
5: الفلاح خليفة بلهم الوضع
2: وهم ناس مغرومين
5: بصراحة. مغرومين ناس توي كتوي
2: والله أنا ريتهم اللي هم ناس مغرومين بتربية الأبقار وعائلاتهم مغرومة وزوجاتهم مغرومة.
5: يديك البقرة توي كياخذ فيها جزار الارخة رباي الارخة طويكة الارخة ياخذها جزار. علاش السبب ياخذها جزار؟ خاطر الفلاح ما عادش مقاوب ما عادش ينجم فهمتني ما عادش ينجم يحافظ عليها طويكة الارخة فهمتني. اللي في الاصل تكسب الارخة فهمتني تولد وتجيب العجل تجيب تعطي الحاجتين الارخة تعطيك الحليب وتعطيك اللحم فهمتني. الفلاح يبيع فيها طويكة هاني من الاول فلاح فهمتني نبيعوا فيها الارخة طويكة ما عادش ينجم نقاومها الارخة راهي باش تعطيك منتوج يلزمها عميل باش مش تصرف عليه. ما تشجعكش الدولة، لا فما تشجيعات لا فما حتى شيء. والحليب تو كما قال سي سالم تويك الحليب فهمتني نستنوا كل شيء في الدولة في كل شيء في تونس زيت يترد زيت الزيتون أنا عارفها ب 5000 تو ب 25000 ب 20000 لتر وصلت في فترة ما فهمتني. دبوست الماء صافية ب 2500 الحليب ب 14100 ولا احنا الفلاحة الدولة ممكن احنا الفلاحة فهمتني حسبنا ب 14 ما توصلش. شكرت العلفة زادة كيف الغلافة البات القش القشة ذي تبند نعرفه فيه في وقت الفلاحة طول نرمى وقت الحصيدة طويك وكذا فهمتني ثم قشارة ثم ناس فهمتني تستغل فيه تأخذ فيه فهمتني يخزنوا فيه واحتكار ذي وين الدولة ما يتتبع في الاحتكار وكذا وين فهمتني يخبوا فيه يبيعون فيها باقي البنة دي ب 2500 في الشمال الغربي فهمتني في الشمال توصلنا احنا في السويسي وفي شربان وفي كذا 9000 ما تسي وب 10000 بط القرد كيف كيف ب 20 وبكثر وزيد حاجه اخرى سي خليها بالله الدوله وقت اي مرض مرض ثم برشا مرض دخلت على الابقار ما دخلتش وما عاونتش والفلاحه والبقر مات مات الابقار كلها اغلبيتها ماتت نفوق العديد من الرؤوس بتاع الابقار بالخاص السنه في الموجه تاع السخنه جيك السخنه 50 سي خليف قص الماء والذوق فهمتني وين ماتت الابقار ومات.
2: سي حلمي بن عمار مدير الشركة هل هي أزمة الأزمة التي تعرضها الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بشربان تفهمنا اللي هي رافعة التنمية بشربان وأحدى العلامات المميزة لنجاح شربان معناها وتقريبا مفخرة متاع شربان هل هي أزمة حوكمة أزمة إدارة أم أزمة التمويل من طرف الدولة و
6: هي باش نفهموا سي خليفة المنظومة نتاع الألبان كيفاش بناتها الدولة من الأول خاطر من عام 90 وبناتها ومن قبل راه لكن في عام في التسعينات جابت الخبراء وبنات بناتها بشكل أنه هو الحليب هو من المواد المدعمة اليوم السعر الحليب 1340 والفلاحة هاي الناس كلها تسمع معناها في المباشر فماش حتى إنسان يبيع بالسومة ذاية في 1340 يعني المربي أو مربي بحذاك كما قالك نحن نشريه من عنده ب 1400 شنو عاملين له نحن من 2020 ما صار إلى نستناو في الزيادة هذه الدولة تقول ب 1300 وقت كانت 1340 كانت شكارة العلف ب 36000 اليوم شكارة العلف ب 65000 يعني فوا دو والسوم الحليب بقى نفسه وقت كان السومة الشركات كلها الشركات التعاونية ولا تعطي في منح خاصة للفلاح باش يبقى معناها يقاوم وباش يعاون هذاك الوقت نحن كشركة شربان نعطيه في 60 مليم يعني كمنحة للفلاح زايدة من الشركة معناها من مدخول الشركة الخاص تقريبا المنحة هذه تقريبا تكون في 400000 دينار سنوي تتكلف باش نو باش نحافظ على الفلاح باش نحافظ على المنظومه كامله وباش نحاول ندعمه المنظومه الدوله كي اسستها اسست ان هي تقول لك يعني ادعم الفلاح واشري بسوم كما نقولوا باهي وحاول وانا تو غدوه نعطيك منحه سموها منحه التجميع والتبريد المنحه هذه في 2021 اخر زياده وصلوها ل 115 مليم فهمت يعني انا اليوم كي نشري الحليب ب 1400 ونصرف عليه تبريد ونصرف عليه معناها نقل وكذا وكل شيء يتكلف لي تقريبا لحدود ال 1500 مليم
2: ايه قداش نبيعو
6: به نبيعو ب 1400 و 15 فرنك فما 70 مليم او 75 مليم معناها انا نستنى في روحي باش نعوضهم ماك المنحة هذيك الدولة قبل ما كانتش كانت يعني المنحة كما نقولوا 3 شهور وتتصب المنحة يعني ديما
2: بسمة دورية معناها ديما
6: دورية ايه؟ عامل الموازنة بتاعك ايه؟ انت تعدي تقري كذا ديوان تربية الماشية يخدموا خدمتهم وكل شيء ايه؟ شنو اللي صار

0: هم شكون بدولهم حتى في القسط الخامس، لكن ولاية المهدية بصفة خاصة ما خذت حتى شيء في قسط 2025.
1: وعليه عم سيرنا عليه عليه الإقصاء والتمييز
2: بين لربما ما نقولوش إقصاء لربما ولا حاجة. ما احنا اتصلنا وزارة الفلاحة
1: ما ليش سميها ايش سميها نسميه معناها ولاية تاخذ القسط الرابع ويبدو لها في القسط الخامس، وولاية المهدية ما يعطوهاش في القسط الرابع لإعانة منظومة الألبان.
2: وزارة المالية ترصد مثلا 30 مليار ولا 20 مليار
1: دبلوماسية عم سيرنا انت.
2: لا لا مش دبلوماسية الواقع، خاطرنا اخذيته من وزارة الفلاحة يعني يرصدوا لهم مبلغ مالي تجتمع اللجنة يعملوا بالترتيب. احنا شو مثلا ولاية المهدية موسياتنا نتاع 25 مشات مؤخر.
1: فهمتني شكون شكون بعث المؤخر؟ انتم بعثتوا
2: المندوبية. المندوبية تأخر في المندوبية. مندوبية الفلاحة
1: ما يتحمل مسؤولية ليه بعد دوس المخر يتحمل مسؤولية
2: يعني حيث
1: وحق رد مكفول
2: حيث لهنا 25 مستيرة توا باجعة توا جندوبة توا ولاية المهدية احنا كمشين وزارة تعجبوا قالوا ولاية المهدية انا مستنسين سبولة ايلولة شنو اللي صار جو يبحثوا لقوا دوسيات وصلوا مخر دونك لهنا يصبوا هما المستير وصبوا زيد وصبوا العمر ونقول لك خاصة الخواص قاعدين يبجلوا فيه الخواص اللي هم مش يكسروا التعاضديات اللي هي سمى معناها سمية تاتيك تاع معناها الدولة تشرف عليها الدولة يحبوا يدققوها الشركة. نقول لك بصراحة هم قاعدين يدعموا في الخواص، واحنا تو كما قال لك في حلمي 60 فرنك على الزايدين احنا، خاطر ثم خواص يمشي الفلاح يقول له هذه 10 ملايين ونحسب لك الحليب ب 14%، يجي لاني كشركة ما نجمش تلزينا احنا كشركة زدنا 60 مليم هذوما اللي هم يتكلفوا علينا في العام 4400 مليون هذوما ندفعهم ما همش داخلين الحساب، معنا ندفعهم الكاسة متاع التعاضدية للفلاح الواش باش الفلاح ما يهربش هلايا كشركة أولا، وثانيا باش يبقى معي الشركة أنا ندافع عليها كفلاح. أما الخواص يقضي به شورى ويعطيه علفة، طيب احنا كشربان العلف موجودة الكل موجودة عندنا يعني فلاح كم يحب. بالنسبة للخواص يعطيهم علفة معينة، ثم خواص عندهم عاملهم خاصة ما تعرفش عليه محل العلفة مش محل يقول له خويا ساعدك تاخذ مني العلفة ما ساعدكش تحمل مسؤوليتك. احنا اللي نطلبوه من الدولة ونداء في خليفة تسمحني على في منبر جو معناها الام اف ام لسيادة رئيس الجمهورية اللي هو اذا كان يحب احنا راه وصلنا حتى قصر قرطاج وعملنا صيحة مساعة صبيناها غادي في قصر قرطاج. اللي نطلبه من سيادة الرئيس انه يوقف مع الشركات بصفة عامة ويوقف مع خاصة قطاع الألبان
1: المؤسسات العمومية
2: بطبيعة فهمني خاصة قطاع الألبان راهو زيادة الحليب. احنا سمعنا في الكواليس يقول لك راهو الملف عند السيد الرئيس انا ما نتصورش اذا كان السيد الرئيس اللي له 5 سنوات ودوس يراقد عنده في زيادة الحليب ما نتصورش. انا احس براي ونقول كلامي راهو هذه لوبيات ما تحبش الحليب ينزل، واحنا رانا قادمين على عزمة نتاع حليب. هاني نقولها معناها نصوم في سبتمبر 26 رانا قادمين على عزمة حليب.
1: سي عزيز البحري مربي ابقار، ما هو دور الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بشربان في دعم مجهود مربي الابقار؟
3: شركة الفوز بالخص في شربان الذي نتعامل معها هي الاساس، هي الأساس أخي، هي لم تتسمى تو احنا كفلاحة فما لم مش نقبلوا حليبنا ولا كذا، هي فهمتني المشجعتنا باش على تربية الأبقار وكذا، تو احنا كيف فهمتني شركتنا لا قدر الله فهمتني تبدا كيما هكا أمورها تعب وكذا، معناتها الفلاح بطبيعته مش يتعب.
1: ما هو التأثير عليك؟
3: التأثير علينا في برشا حاجات منها مثلا العلف، شركة كي تبدا ضعيفة فهمتني مالين وكيما هكا وما يسبولهاش فلوس وكذا ما عندهاش باش نحبسوا والله إلا مات اللي فات وحبسنا في العلف. فهمتني برشا كانت شركتنا قويه العلف في جونا 5 6 7 انواع تاع علف فهمتني توي كولينا فهمتني نوع واحد فهمتني وان شاء الله يوصل فهمتني برشا مشاكل ما تتسير للفلاح يحبس. كانت شركه الحليب ابسط حاجه ندخل في موضوع اخر موضوع التلقيح الابقار تلقيحها في الابقار كنا قبل البقره فهمتني نلقحها مع الشركه تعاون فينا على حساب الشركه ندفعوا تقص علينا بعد ندفعوا حاجه رمزيه سبحت بالله الفلاح راهو تعبوه في كل شيء.
2: موضوع اخر هذاك السياسي
1: ندخلوا فيه خلينا نرجعوا للاقساط. الشركه ما خذتش القسط الرابع وولايات اخرين خذوا القسط الرابع وبداوا
4: في 2025 اليوم مثلا شركه شربان معناها كشركه شربان لليوم ل 2026 نحن عندنا 1,214,000,000 ما خذيناهمش قسط. ونعطيك رقم اخر نحن ابار هذوما معناها قلت لك ال 60 مليم اللي زايدينهم للفلاح كذلك انا

0: في الفلاح بالاعلاف والفلاح اليوم ما حدش قادر انه يخلصني فك العلف هذاك. انا اليوم هو مدني ينتج في مليون انا نعطيه بقيمه جزء ملايين لين وصل لليوم مديونيه الشركه لدى الفلاح يعني تحبها الفلوس هذه تحبها من الفلاح اكثر من 800 مليون اكثر من 800 ألف دينار. معناها عندي اليوم كان انا نحب 800 الف دينار من الفلاح وعندي مليار و200 هذوما زوز مليارات نتاع الشركه تدعم بهم في قطاع الألبان. نحكي كان على على شركة شربان وكذلك الشركات الأخرى فما أرقام ما أكثر فما شركات أخرى في ولاية المهدية أرقام ما أكثر. يعني اليوم الشركات التعاونية بقات روحها وحدها في مواجهة
1: معناها أنت بتواجه مسيركم وحدكم
0: وحدكم
1: عمين.
0: وحدك عندك تو لمدة عامين خاصة العامين الأخرانيين قلنا قبل كانت الدولة معاك خطوة بخطوة تعاونك شوية تحبس شوية تعاونك شوية لكن عامين شفنا تخلي تام تخلي تام على المنظومة. وكما قلنا هي منظومة أمن غذائي ماهيش منظومة اليوم تمشي للإدارات الجهوية كما قال عم سالم وتتصل بالمسؤولين الجهويين يقول لك ما عندناش حتى حلول ناس ما عنده ما يجاوبك بحتى معلومة ما يعطيكش المعلومة أصلا يعني هو أصلا ساعات يفتقدها المعلومة. وكما يقول لك وزارة المالية لكن اليوم هل السؤال اللي يطرح نفسه سؤال جوهري هل اليوم الدولة مازالت حاجتها بالمربي نعم أو لا؟ هذا السؤال اللي نحبوا نسمعوه. هل مازالت حاجتها بالشركات نعم أو لا؟ بالضبط خاطر اليوم أنا مازلت شاهد روحي مازلت الحمد لله مازلت نجي في
1: العالم عمين اللي تواجه مصير
0: ومازلت لكن إلى متى الى متى؟ وغدوه كما خلك راهي كما صار تو ازمه في الماء المده الفايته رانا جايين ازمه في الحليب ما عادش مش نوفروا الحليب.
1: هو ريت المشكل في تونس الا ما تقع الفأس الرأس
0: والمشكل
1: الا ما تقع
0: اكثر من هذا الازمه في الحليب والاكثر من هذا انت راهو كما قلنا قطاع الالبان ما يقتصرش على اتره الحليب راهي منظومه كامله نتاع منظومه اقتصاديه كامله معناها كامله تبدا من المربي تبدا من معمل العلف اللي هو غدوه اخي انت كي تسكر التعاونيات معمل العلف شكون باش يبيع علفته والمركزيه منين باش تجيب الحليب وغدوه المواطن منين باش
1: يشري بن عمار مدير الشركه التعاونيه لخدمة في الحليب
0: فهمتي والمواطن والمركزية تقول والحليب من أصله والناس اللي معناها فما عائلات بسطاء كما يحكي ويعرف سي عز الدين يعني فما ناس مثلا
1: فلاحين صغار
0: أرامل وفما نساء أرامل وفلاحات يعني فلاحات وناس مناضلين اليوم يقتات من بقرة وزوز وعايش منها وعايش
1: منها
0: العائلة هذيك الغدو هو كيبيحة وما يلخاش الدواء يعني كي تسخن تو آخر مرة نحن عملنا حتى مكتوب آخر تلمين الفلاحات فما تقريبا 150 رأس أبقار اللي انفق في الفترة هذه بين الشهرين هذوم
1: في شربان
0: في نحكي ولاية المهدية
1: في ولاية المهدية
0: ولاية المهدية عملنا مكتوب وكل شيء علاش لأنه ما مقصوص ضو مقصوص خي بقرة ما تشربش ماء ما تعيش تعيش خمسة سخانة
2: ما فلاحة ما تول
0: ما فماش دويات اليوم قطاع الدويات البياطرة يعانوا في معاناة كبيرة في توفير الأدوية اليوم يجيك ساعات بقرة يعني نقولوا مثلا عندها دواء مميت في ضرحة كل شيء لأنه كل يلزمها دواء يلزمها زرارك طبيب ما يخل حتى يقول تدهن بالصابون وتعمل كذا في حاجات
1: وانا نحب نشير خفف لأنه أثناء سي حلمي لو سمحت أثناء التحضير للملف اتصلوا بي عدد الفلاحين وقالوا لي راهو التكاليف التكاليف معناها التمريض والتلقيح ومعناها حتى لمجرد العيادة الأبقار على توصل 600 دينار و 500 دينار غالية برشا معناها باش يعدي
3: عن ب 5000 فرنك ب 15000 و ب 20000 توك
0: وما فماش
3: صدقني ثلاثة وأربعة معتمديات
1: عزني البحري مواربي القار
3: ثلاثة وأربعة معتمديات ندوروهم ما فهمتني باش ندبروش زراقة ولا اثنين ما عادش وإلا كما قال توسي حلمي سيد المدير فهمتني تروح تعمل دواء بقرة باش دواء بدواء العربي الصابور بالكذا وكذا ما نهار اثنين ما بقرة والبقرة في بالك تقول لك فاش ولا تسويمها معناتها يخسرها الفلاح
1: ما شو 13 ملايين صبيحة رئيس مجلس إدارة شركة تعاون الخدمات الفلاحية بشربان
2: تسمح نحب نوضح لك خصوص شركة شربان هالنهارات تضم مدة شهر تالي كيفاش احنا قاعدين شدي روح
1: هو عمين اشرح لي كيفاش عمين انتم مش بشهر برك عمين شدي روح حسب المعطيات اللي ذكرها السيد مدير الشركة
2: والمعامل اللي تعاملوا معها لمدة 3 أشهر يعني يعطيونا العلف على مدة 3 أشهر فهمني كثر خير قاعدين نسيسوا في روحنا عندنا مركز هذايا النفاتية بعنوان حبينا نبيعوه 4 مرات نعملوا فيه معناها بتة عمومية ما فماش استثمار وما ناس كل هاربة معناها فهمني عندنا ثانية زيتون
1: غرسنا حسب فهمت معناها كأنه مشروع غير ناجح
2: ليه هو لو كان قعد الحليب
1: كده تسمى هكا ندم منكم ندمين انكم حليتوه
2: ندم كبير
1: واش بيها النفاتية ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما
2: قعدوا كعبتين ثلاثة ما عادش أبقار كان في النفاتية ما شاء الله كانت فلاحة ما شاء الله حتى في السيدة في الخرادنة في عدة
1: في ولد أحمد في الجرادحة
2: نعرفهم شخصيا كانوا ما شاء الله
1: مشاهدين بصراحة
2: أكيد
1: والله جهد
2: أكيد جهد هذيك كل الناس منها فلاحة وناس قدامها روعة وناس تعبة والشركة وقفت معاهم في يوم ما لكن الناس باعت البقر وسلمت الور المركز هذاك كما قلنا مش على روح احنا الفترة
1: أصبح هبة هبة عليكم
2: هبة بطبيعة حال
1: هبة مالي وتروه اللي استثمار ما جابش حقش أربع
2: قاعد يتاكل وتو كان معنا قيمة 700-800 مليون تو قاعد يتاكل فهمتني ممكن معناها يعني كبني كتراه أصل معاد يعني كنت عدى مغادي نمشي لصفاقس انت عدى مغادي والله معناها شيء حزن بصراحة ترى معناها البني هذيك شاقة وما شاء الله معناها الضو جبنا له فورس وكذا واحد الله غالب ما فماش استثمار ما فماش واحد بون هنا نحب نشكر
1: خديش بربي يا سي
0: 600,000 دينار يعني مصاريف على المشروع مصاريف هذاك بين الأرض وبين الضو وبين الماء وبين البني وأكثر من ماتريال أكثر من 600,000 دينار 600
1: ومردودية
0: صفر ملي ما دخل حتى شيء ما خدم الجملة
2: ما خدمش حتى شيء
0: ما عمل حتى شيء
1: بربي سمح لي شنو هو العقل الاقتصادي اللي يفهم في الاستثمار اللي يعمل مشروع
0: اليوم المشروع باش يكونوا
1: وتكون مردودية انت وصفر
0: بالضبط اليوم هو المشروع لو نفهم مش كان في حتى في برشا تفرض فرضان اش معناها تفرض فرضان لانه جات في الفترة
1: بربي عامه
0: نحن بدي من 2018-19 تقريبا أكمل في 2021 شنو صار هو صار انه المندوبي كثر الحليب يعني قلنا ولينا نعمله نحن في 30 وذلك في 50 صارت المندوبية تحلت معناها طلب شغور في مناطق هي نورمال نفاتية تابعة معتمدية شربان ما يتحلش فيها شغور ما يتحلش فيها لكن تحل فيها شغور في مركز حليب وقعد في الرايد الرسمي وكذا معنى اليوم الشركة انت كان انت ما تاخذوش المركز هذاك
2: النقطة هذيك
0: نجم ياخذوا خواص ويقضي لك على الشركة كما صار في برشا بلايس أخرى وفي في في يعني في مهدية لأن كل شيء الشركة كانت مجبرة نفسها إنها تأخذ هي الاستثمار وتستثمر وضغط معناها حتى ضغوطات وقتها سرعوا في البني وكذا وكل شيء وصرفت من مواردها الخاصة الشركة مواردها الذاتية الخاصة المدخرات متاعها كل حطتها في المشروع هذاك في أمل إنه يرجع النفاتية كانت تقريبا أكثر من 15,000 إيترا فقط في النفاتية واحدة أكثر من تقريبا أربعة يعني نقوله مجمعين حليب أربعة خطوط يعني ما أربعة كراها بيديو في
1: مهم جدا
0: فهم دي نسيج كبير ياسر اليوم وقت وصلت بات القرد بأربعين ألف في الفترة هذيك اللي تذكرنا التالي وأنا كل شيء في 2021 وشكرت العلف غلت والناس وكذا ما عادش قادري الناس باعت اليوم النفاتيهم كلها ما فيهاش 200 إيتر حليب كل
1: واو
0: 200 إيتر حليب والخطوط هذه نحكي لك عليها الأربعة كرهب معناها كلها ولات كرهبة الدور على منطقة كاملة معناها والناس يعني مساكن جاهد ودفع الناس معناها لكن ملقاه بها وين باع البقر ومشى استثمر في حاجة أخرى ولا في زيتون ولا حتى فما شكون باع وخلك خويا نقص من الخسارة على الأقل نقص من الخسارة أنا المشروع هذا الشركة استثمرت فيه ما رجع حتى ملي من الشركة تعاوني عمل حتى شيء لأنه الشركة التعاونية بصفة البرنامج هي اسمها على اسمها تعاونية ماهيش ربحية ديما تخمم في مواطن شغل
1: جديد
0: تخمم في بعث معسرات بعد تخمم في ثانية تخمم في تطوير النشاط لأن التعاضد بصفة عامة في تونس وخاصة في ولاية المهدية نجح بصفة كبيرة واليوم تمشي من من المهدية من شركة الهدى بالمهدية زملائنا حتىش توصل لهبيرة لآخر نقطة نسيج اقتصادي كبير ياسر في المنظومة لكن نشوف هم العاملين الاخرانيين الناس كل رأي الشركات تمر بالصعوبات نحن جينا اليوم جينا اليوم نحبوا ما نحبوش هالنسيج هذا يضمحل نحبوا الانقاذ على بكري لانه ما زالت الفرصة
1: ما نمزلش دي نفس
0: مازالت الفرصة
1: عم سلم سبيح
2: النشاط بتاعنا كلمة أخيرة سي خليفة هنا نحب نشكر الشركات التعاونية الفلاحية ولاية المهدية بعنوان يعني عملوا معنا لمسة معناها تآزر مع بعضنا وتآزروا معنا ونشكرهم سواء سي نسمي نسالش
1: معنا نسالش سمي سمي
2: شركة الزهرة سي شادي فقيرة سي محدين بجازي النجم الجم سي وليد معناها رئيس تعبئة الهدى في تعاضية بومرداس أيضا، هذوما كل تأذوا معنا وعطونا العلف.
1: أي شيء وضعيتهم بربي؟
2: وضعيتهم باراكور بنحنا لباس معنا حليل مولاد الشعب
1: الحمد لله
2: شوية بحذانا زادك كيف كيف معنا سيازدين هودي جاء معنا
1: ايه؟
2: شوية مولاد الشعب
1: ايه؟
2: فهمتني. المهم خاصة في موضوع لهنا كيف ما قلت لك معنا
1: ايه؟
2: احنا لاش دير واحنا
1: ايه؟
2: رانا قاعدين معاملتنا الخاصة وكما قلت لك الشركات نشكرهم واقفين معنا يعني
1: ايه؟
2: فينا في العلف ويوسع علينا باش نشدوا فلاحتنا باش ما نخلوش فلاحنا يبيع البقر ولا يمشي الخواص ولا حاجه
1: يستغل.
2: هذا من ناحيه
1: ايه؟
2: من ناحيه اخرى بالنسبه للتلقيح
1: ايه؟
2: تلقيح احنا عندنا مجمع تعاضديات في المهدية
1: ايه؟
2: اللي هو حاليا يترأسه رئيس غير شرعي لمده سنتين والوزارة على علم
1: ايه؟
2: السيد الوالي على علم والناس كل تعرف انه رئيس شركه هذه مجمع التعاضديات
1: ما غير دخلنا في المتاهات اللي
2: ربي ولكن ايه نقول لك الواقع
1: مش نقصي في
2: علاش احنا التلقيح تلقيح كانوا 7 ملقحين تابعين المجمع وياخذوا في التلقيح مجانا من الدوله ويمشيوا يلقحوا ب 20 دينار الفلاح وما يدفع حتى فرنك الفلاح يتقص على حليب على الحليب نتاعو الشركه معناها تخلص المجمع تعطي المجمع والمجمع ياخذ في المزود من عند الشركات لهنا ولو الشركه هذه نتاع المجمع التعاضديات يحكم فيها رئيس بدون حتى مين من حتى فلوسهم توا حاليين في البنك رئيس ومدير يحكموا فيه والسيد هذايا حتى السيد والي على باله حكيت معه قال لي انا نخدم عليه الموضوع اللي مع مين مجمع يتصرف فيه رئيس ومدير معناها احنا معاه اعضاء مجلس اداره ما هو سمعنا ودارني مو الوزير بعث مكتوب للمندوبية
1: إيه؟
2: باش تصير جلسة عامة خارق العادة
1: مبه.
2: وصارت جلسة عامة خارق العادة لنافي جوية تقريب وصوتنا 5-3 انه باش المجمع هذا يتحل فهمتني حاليا حتى محضر جلسة ما سلموهناش ودخلنا القضاء وباش ناخذوا محضر جلسة وباش نحبسوا المجمع وكونوا باش تولي على الاقل ملقحين حبيت تبين لك على الملقحين راهو كان 7 ملقحين في المنطقة المجمع هذاي فيه 7 ولا 8 كهرباء ما نعرفوش عليهم وين حاليا كل ميكانيسية غاز كهرباء فهمت كيفاش حتى فيتالي سي علي الكلاب يرحم والديه كان يعاون في فيتالي ويخدموا معاه تو ما نعرفوش عليه كلمنا السيد الولي كتعاضديات بعثنا له مكتوب فهمني لحد الان ما فهم حد شيء المجمع هذا امانه رئيس غير شرعي نقولها ونزيد نقولها راهو رئيس غير شرعي
1: به تاثير ذلك خاصه على مستوى الامراض والتلقيح الابقار معاناه كبيره يعني في
3: الفلاح سي خليفه نقصت ياسر الابقار معاناه كبيره للفلاح فهمتني ومازالت مواصله ما دخلتش الدوله مازال مواصل وحاجه اخرى الحليب فهمتني الدوله ما فقدتش هذا الكل كما مازال ينقص سي خليفه مازال ينقص ومازالت العباده تبيع ومازالت لكن واصلت كما هكا ما الكلفه اكثر من المدخول ما الفلاح ما عادش مشي القرح ومربوطة بالحمرة وحاجة أخرى يا شيخ ليفات
1: إيه؟
3: يعني مربي وكذا
1: إيه؟
3: نعطيك 80% من الفلاحة اللي يربي الأبقار ويربي معها الأغناب فهمتني يعلفهم على الأقل تعاون شوي من الحليب ومن كذا يبيع الأبقار مش يبيع الأغناب بطبيعته ما عادش ينجم الكلفة فهمتني وهذا يقول لك يرجع فهمتني يقول لك على حساب الدولة ما عاونتش وما تدخلتش في حتى شيء حتى شيء احنا شنو الاستغاثه تاع عاملينها
1: إيه في الحين صغار بشربان مثلا نذكر انه وقعت حركات احتجاجيه وحركه اجتماعيه في صغار الفلاحه في ولايه جبله وعديد المناطق شربان مسلمين
3: مسلمين سي خليفه فهمتني وبرشا فلاح ما فهمش
1: كلمت واتصلت بالسلطه الجهويه من
3: النتيجه ما فهمش نتيجه انت في المهديه في كذا تكلموا
1: فهمتوا في تنسيقيات او كل واحد
2: الشركه الشركه راه وصلنا صوتنا سواء المندوبيه سواء السيد الوالي قابلته انا واحد من الناس مرتين كثر خيره
1: شنو ردودهم عليك على الازمه الهيكليه
2: والكلمه هذه قلتها له السيد الوالي راهي شربان الناس مسالمين راه ما نحبوش نعملوا لا احتجاجات ولا ديجا هكا قلت له مباشره فهمني يعني تو برشا فلاح
1: وهذا المفروض يكون تسمين هذا هذا التحركات السلميه
2: ناصر عزيز طلع عم بيه عنده 50 بقره قال لك مستعد نعبي ونجيب له ليه شنو ما يساعدناش انا نتابعه بشويه انا معناها نوصلوا صوتنا يكثر خيركم ما فاهم في عده معناها محطات اخرى نوصلوا صوتنا ان شاء الله للسلطه الجهويه تسمعنا سواء مندوبيه سواء ولايه وان شاء الله وزاره الفلاحه كيف وان شاء الله سياده الرئيس كما قلت نجدد النداء نتاعي معناها سياده الرئيس خاصه في زياده الحليب واحنا راهو كشركه شربان فوز شربان رانا شادين روحنا بعلاقاتنا الخاصه وبالشركات ثم تعازر في شركة ولاية ما في شركات ولاية مهدية كثر خير نشكرهم
1: معنا. وهي شركة عريقة
2: أكيد سنة من عام سنة 91 92 يعني إحنا 34 عام
1: بالثمانينات
2: إيه ثم تعازر بيناتنا ولاية المهدية كل روا إحنا توا حالين 6 شركات حالين قاعدين فعلين في الحليب من أولاد الشامخ
1: بقلت في سال سلمس بها روا عنو بشا دوك معاش نطلبوها سي حلمي إحنا شخصنا الوضع كما ذكر سياس دين الوضع في أزمة هيكلية لقطاع تربية الأبقار ومنظومة الألبان الحلول أعطينا الحلول وشنو تبين أنتما خاصة لإنقاذ هذه الشركة اللي هي مفخرة بشربان وتقريبا المؤسسة الاقتصادية الوحيدة اللي تنشط فعليا معناها وأهم معناها رافعة للتنمية بشربان
0: الشربان والسويسي وهبير
1: الشربان معدل الداخلي
0: كلهم لأنه
1: السويسي
0: الوحيدة
3: بقى
0: هي طبعا معناها ما فماش كانت تعاونية في السويسي وسكرت وكانت تعاونية في هبير يعني وإن شاء الله ماذا بينا ترجع لكن إن شاء الله
1: وقلت أنها حتى عندها إشعاع على بقية الولايات
0: نحن كشربان رأينا برسك من يعني المكان جغرافيا ممتاز نبعدوا نفس المسافة على صفاقس وعلى المهدية وعلى القروان وعلى سوس ونمتدوا حتى لولاية سيدي بوزيد يعني من
2: السبعينات
0: سبعين اللي طالبينه نحن اليوم طالبين معناها الحلول الحلول هي مش في قصر على شربان برك مش مقتصر على شركة شربان ومناش طالبين مثلا حل لشربان فقط طالبين حل المنظومة طالبين حل المربي طالبين حل الأمن الغذائي التونسي هاوش طالبين طالبين يعني اليوم كي نلتفت كما خالك أنا نقارن بمنتوجات أخرى اللي كانت بدينار ولات ب6000 نشوف الحليب شنية مربوطة هي الحكاية كل مربوطة اليوم إنك الفلاح هذا المربي تلتفت له وتزيده 200-300 فرنك هل إنه 200-300 فرنك هذه يعني المواطن كي زد في حاجات أخرى بالآلاف بالألفين وبالثلاثة آلاف بالأربعة آلاف بالخمسة آلاف ومثالش اليوم ستيك المام وصلت ل8000 ولا 10000 وقولك المواطن أعطيني هل انت كي تزيد 200 فرنك في باكو الحليب ولا 300 فرنك في باش علاش خاطر اليوم كي ينجح المربي انا مثلا 800 مليون هذوما اللي عطيهم انا للفلاح يرجعوا لي يعني هو اللي عايش ولباس ويولي فضل ويولي عنده منين يخلصني انا نولي لباس وقت
1: صحيح.
0: انا ارجع لباس عليه معناها شفنا منين نبداو يعني الحل في 200 فرنك
1: ويتوفر الحليب
0: ويتوفر
1: اللحوم الحمراء
0: يتوفر الحليب ويتوفر الجوده في الحليب وتتوفر اللحوم الحمراء وغدوا اليوم فما برنامج كبير نسمعوا فيه يحبوا يوفروا الأضاحي لكن أنا نجم نوفرها اليوم الحكاية الكل كي نزيد الفلاح خلي الفلاح عايش في في في دول أوروبية اللي نحنا نستنجو ولا نستنسخ في الفلاح ما يخممش الفلاح في أوروبا ما يخممش كل شيء موجود العلفة موجود
1: دعم مالي من الدولة
0: موجود وينتج أكهو الفلاح عليه ينتج يعرف عارف
1: ثم أراضي بور في الاتحاد الأوروبي خلاه الفلاح ما تنتج ويأخذ عليه منح
0: نحن اليوم في منطقة شربان فما معناه لنشير الرصيف ذكرنا فيه السيد الرئيس طالبين فيه أكثر طو من عامين طالبين فيه أكثر من 2000 هكتار أو أكثر معناه أنا الرقم بالضبط ما دي لكن أكثر من 2000 طلبنا باش حتى مطلب يعطيونا حتى 100 هكتار ولا 200 هكتار نزرعهم معناه مواد عالية نستثمروا فيهم باش ندعموا الفلاح لا يومنا هذا لا مجيب هاي اللي يدخلك الدولة شنو اللي يصير لا مجيب لا بإيه لا بلا ما يجيبك حد
1: سلم سبيحة
2: نشير الصيف ضيف النفاتية هذه النفاتية جبنا ملاك الدولة شاو وكيل وكذا وخرجوا منها واحد عملنا مطلب لأملاك الدولة وزارة الفلاحة للرئاسة للسيد والي الهناية طالبين قطعة متاع 100 قطار نحن فيها زوز ناتج فهمتني ونزرعوا الفصة وتبدأ فلاحتنا تعلف الخضار التو ما جاوبنا حتى حد لحد الآن والأرض هاملة لحد الآن زارة سيد
1: وانا يرضوها هاملة
2: هوني هاملة
1: هي.
2: هوني هاملة في النفاتية تو حتى الزيتون
1: في تذارة التفويت فيها
2: القطاع
1: الخاص
2: اي تو سيادة الرئيس يخرج هاو هنشير هاو هنشير الشعال هاو هنشير النفاتية خرج للسيد الولي وانا شخصيا مشيت معه في مع الوفد معناها وشفنا العديد كيفاش الزيتون ميت كيفاش معناها واحد مشينا حتى شفنا الغلم يعني علاش أرض هاملة تعطيني كشركة تاني عندي مركز غادي في النفاتية أعطيني 100 هكتار نعمل فيها استراتيج ونزرع الفصة برك تو تولي ترجع للنفاتية كل تولي تربي البقر فهمني الأبقار معناها يعني كي يلقى هو الفصة ويلقى السيبة 100 هكتار تكفيني معناها نكفي فلاحتي كاملة في معتمدية شربان والولايات المجاورة أما هل من مجيب؟ هل من مجيب؟ لحد لمدة سنتين معنا وعندي كل شيء بالأرشيف موثق معنا.
1: وما جاوبكمش على المشروع ذاي الحلول ذاي؟
2: سيد منير الكموني عضو مجلس النواب كثر خيره وقف معنا في المكتوب هذا وقف معنا في المنح هذا واتصل بوزارة المالية واتصل بوزارة الفلاحة ومنها والبيروات من البيرو وبيرو دور وقاعدين إن شاء الله قاعدين نستنوا عن قريب القسط نتاع سنة 24 و25 كما قلنا ما قدرنا شيء. لو دي احنا اعطيونا منحتنا يا دولة اعطيونا منحتنا مانيش طالبين صدقة. هذه منحة حاطين فيها الحليب 115 فرنك
1: وخذتها ولايات اخرين
2: واحنا رانا
1: نخدم ولايات المهديه.
2: لو كان مش منحة
1: منسية مسكينة مهمشة
2: لو كان مش منحتكم راهي سكرت الشركة
0: منسية.
2: حاجة أخرى سي خليفة احنا حاليا نخدموا بالكنابل لو كان جاي نخدم بالشيكات راني في الحبس تو مانيش بحذاك هنا.
1: لطف عليك
2: بل قلت انا في مداخلتي المره اللي فاتت قبل المقاولين يخدموا مع الدوله ما تخلصهمش الدوله عاطين شيكات تلقاهم يتصبوا لهم الشيكات يدخلوا الحبس في المقاولين هذوك فهمت كيفاش
1: صحيح.
2: يبدا هو في الحبس وفلوسه عند الدوله. احنا يجب ربي ما عندناش شيكات عندنا كنابل ونكونوا رانا صادقين مع المزودين تاعنا يعني من المنبر هذا يعني المزودين اللي نتعاملوا معهم بكل قدرة ربي الناس كل تخلص قدرة ربي الناس كل تخلص والناس كل معناها تاخذ مستحقات متاعها والفلاح متاعنا يخلصوا فهمتني
0: ناخذوا في القروض
2: تصور معناها ناخذوا في القروض امس برك جيت معمل فيتالي طالب منه معناها يعطيني قرض فهمتني باش معناها
1: ان شاء الله يقف معكم
2: ان شاء الله احنا تو
1: هذا لدى استغاثه حتى يقف معكم
2: مع مركز ديليس مع معمل ديليس وديما ونطلب وكثر خيرهم يعطيونا لكن الى متى انت مسال ليه وما عادش نجم ديما تعطيني الى متى
1: معناها والدوله الام الراعيه
2: الام فلوس
1: راعية مؤسسه رمويه
2: سواء يقولوا فما في ميزانيه ولا ما فماش هذيك امور تعرفها الدوله هنا عندي معناها منحه من 24 احنا تو في 26 وداخلين 27 باش نقاوم هنا مش نعاني الفلاح فلاح يجيني راه مش حتى مش حتى يقول لي تلقيح ولا كذا ما عندهاش مصروف يقول لي اعطيني 100 الف على حليبي نعطيه 200 الف
0: كاساه يعني
2: مراته قاعده عندها صغير وعندها بقره تجيني معناها تطلب 200 الف من حقها باش نعطيها انا كشركه مانيش عطيها مزيره فلوسها باش تتقص على حليبها اللي منك يجيني فلاح يطلبني في 500 في 600 نقول له الحل حل الله ايش يقول لي يعمل يولي يمشي الخواص يعطيه حتى مليون فهمني ويجيب له علفه مغشوشه ويجيب له كذا واحد فهمني باش الفلاح يشد روحه.
1: سي عز الدين البحري مربي ابقار الحقيقه انا قلت لك في اثناء تحليل الملف ثم ثم ثم مربي ابقار قالوا لي باش نبيعوا البقر بتاعنا بدينا نبيعوا وثم اللي فيهم هاجر الى ليبيا. هل تخلت الدوله عن مربي الابقار مربي الفلاحين الصغار؟
3: تخلت عليهم فهمتني شيء كبير
1: توجهوا لمصيركم وحدكم
3: بدينا تو قعد شنو قعد كما قال تو السي سالم فهمتني العده شويه باش يقاوم هنا فهمتني قاوم شوي الباقي الاخر كل بعد كل ما بقى حد شيء واللي هي تو كما قال سيد المدير سي حلمي وعم سالم الحلول سهله للدوله سهله حتى شيء الحلول هي سهله ياسر قطاعين تنجم تمنحهم بحلول سهله قطاع الالبان وقطاع اللحوم فهمتني زياده 200 300 فرنك حتى شيء ما تزيد الفلاح 200 300 فرنك تشجع بهم الفلاح يعاود يرجع يربي الابقار ويربي الاغنام ويربي يعطيك الالبان ونعطيك اللحوم فهمتني يعني العجل بتاع البقرة فهمتني يمشي الحمب فهمتني واللي متوفر واللي الفلاح فهمتني يربيه ويخرج الحمب العلوش النعجة فهمتني في كل هذا مربوطة بالبقرة ري احنا كفلاحة بسطاء فهمتني مربوطة بالبقرة ري
1: معناها تستشعر ثم أزمة؟
3: أزمة كبيرة ياسر زادة
1: معناها كما نهار التوانسة حلوا عينيهم القاوم ثم شماء
3: عادي عادي جايين
1: وش القاوم حليب
3: تدريجيا ماشيين الأزمة هذه بتبيع عادي جدا أزمة مش أزمة واحدة زوج أزمة الحليب وأزمة اللحم وعادي كيلو اللحم تلقاه ب 100 150 ألف أخي يقص عليك العلوش تقص عليك العجل بس مش تذبح أنت مش تجيب المين اللحم ري مربوطة ببعضها ري
0: المفارقة سيخليك
1: تفضل حلمي بن عمار
0: مدير المفارقة اللي اليوم في القانون بتاعنا عنا نشجعوا في الفلاح الأجنبي شجعوا في الفلاح الاوروبي والتونسي ما شجعوش هاي الحاجات علاش خاطر فما سؤالات استفهام وسؤالات استنكاريه اليوم كي يستورد رجل الاعمال وربي عينهم يخدموا مناشي قامت قبل الدوله لتحسين السلالات شجعت على الاستيراد الارخى يعني المنجى والارخى المؤصله منور وكي تشجعت تعطي في منحه تقريبا ل 30 و35% من سومها عليه باش قبل حسننا السلاله، يعني قلتك صرفت الدوله على القطاع
1: صحيح.
0: به اليوم كي حسنت ولت عندك السلاله لنا ما حافظتش عليها في تونس، معناها انت بقينا نفس الشيء. كي تستورد الارخ من برا نعطيك عليها 30% منحة، ولكن كي ربيها الفلاح هذايا كي ربيها ويوصلها ما ياخو حتى شيء.
1: من يتم دعم
0: في الاخر شنو يتم دعم الفلاح الاجنبي بصفه عامه الفرنسي والاوروبي والسويسري وكذا باش ينتج هو علاش قلت لك في الفلاح في اوروبا ما يخممش ينتج الاراخي وتجي تونس تاخوه وتدفع عليهم منحه تدفع عليهم فلوس. وانا اليوم صحيح انا ماني كتونس كونت يعني الرصيد متاعي من الاراخي المؤصله، اليوم نلتفت على المحافظه عليه علاش اليوم الفلاح هذا اللي يربي في الارخه وهاو بحذانا ما عمروش خذا حتى 100 مليم على الارخه نتاعو هكا اللي ربي هذيك. وقت اللي هو كان يمشي الولي يقول لك شنو نعمل نمشي ناخوها من المزود ب 10000 دينار وناخو عليها منحه ب 3 ملايين ولا ب 4 ملايين، وقت هو يصرف عليها 7 ملايين ولا 8 ملايين باش يوصلها معناها لنا ما يخوش حتى 100 مليم، ما تدعموش بحتى شيء. هي المفارقات علاش نحن معناها يقول لك ساعات ولده فوق ظهرها ويتلوج عليه، نحن كل شيء عندنا كل شيء عندنا باش ننقذوا رواحنا وباش ننقذوا الوضع وباش ننقذوا القطاع وباش ننقذوا الفلاح، والفلاح موجود وكل والمقومات كلها موجوده لانقاذ الفلاحي ولانقاذ تونس. لانه كان نرجع شويه سنين في الكورونا وقت سكر العالم شكون انقذ صرف على العباد صرفت على الفلاح ما سكرناش نحن في الكورونا، قطاعاتنا ما سكرتش، قطاعات الامن الغذائي ما سكرتش، نخدموا انا وعبد المنعم مرض 3 مرات بالكورونا وزملائي بقينا نعيش. الاقتصاد سكر، الصناعه سكرت، اي قطاع اخر الثقافه
1: صحيح.
0: كل شيء سكر، ولكن الفلاحه بقات
1: والفلاح
0: بقى يصرف وبقى يعاني وبقى هو اللي انقذ البلاد في الفتره هذيك في فترة الكورونا. ما نغزروش للكورونا نغزروا الحروب ونغزروا كل شيء
1: صحيح.
0: يعني اليوم رانا مازال فما نجم ننقذوا.
1: هو شوف هو الأدهى والأمر أنه التشخيص موجود الناس كلها نعرفه، ولكن الفلاح الصغار والمربي الأبقار وشركة تعاونية تقدم في حلول هاي ثم حلول ناجعة وحلول عندها مردودية، ولكن من سوف يستمع إلى هذه الحلول؟
2: سلطة.
1: كلمة الختام.
2: السلطة هي اللي يلزمها تسمعنا.
1: كلمة الختام ما زيد.
2: كلمة الختام. بالنسبة
1: لل. ماذا تسمعكم السلطة؟
2: الحل. بالنسبة للحل.
1: ما كانش تم أزمة. السلطة يلزمها. خانقة وهيكلية.
2: السلطة يلزمها تسمع سواء سلطة محلية أو جهوية أو وطنية ولا سيادة الرئيس يا أخوي يسمعنا.
1: هذا يتعلق بالأمن الغذائي.
2: أسمع الفلاح. أسمع الشركات. رانا معاناة كبيرة. رانا احنا واقفين رانا كشركة رانا مناش شركة ربحية، رانا نخدم في المجتمع المدني نخدم في الفلاحة ورانا نعاونوا في الثقافة ونعاونوا في المساعدات نعملوا مساعدات الزواولة فهمتني، هذا الكل من الشركة. علاش كي تبدأ واقفة معنا عندنا المنح متاعنا كي ناخدوا المنح متاعنا رانا لباس رانا مناش تلبين صدق فهمتني. والكلمة الأخيرة سي خليفة حب نعرج على موضوع المجمع التعاضدية هذا بيها سوى الوزارة أو يسمع فيها سوى السيد ولي ياخذنا حل في هالمجمع خلي يرجع يخدم على روحه كما رأي الشركات كل واحد وهو كرئيس شركة والمدير وحدهم يخدموا في المجمعات فهمتني. الشركات كل رجال دير واحد ورأي فلاحتنا تعب رأوا التلقيح كان بعشرين ألف تو بستين ألف خاصة التلقيح الاصطناعي رأوا هذا عيب ماذا بنا السلطة الجهوية تسمعنا ويتفضل المشكل. أخيرا وآخر سي خليفة نشكرك الفرصة اللي اتاحتها لنا شركة الفوز باش نوصل صوتنا وبارك الله فيكم.
1: حق رد طبعا مكفول. كلمة الختام ونداء إلى باسم الفلاحين الصغار ثم العديد حاولنا الاتصال بهم حبوا يتصلوا به لكن داخل وقت.
3: كلمة الختام ونداء
1: سي عزدي البحري مربي أبقار
3: نداء للدولة وعلى رأسهم سيد الرئيس يعاوننا شوي يعاوننا بالخص في الزيادة في الحليب. راهو الفلاح ما عادش معناتها تعب لقصة درجة وشكرا سيدي.
1: شكرا لك حلمي بالعمار مدير الشركة، وانا نحيي فيك صراحتك ونحيي فيك المعطيات الهامة التي قدمتها واللي قدمت إضافة في البرنامج.
0: شكرا سي خليفة. نحن نتحدث هكا لأنه في
1: وانت شاب ما شاء الله
0: لأنه المنطقة أنا واحد من الناس كشاب وكالشباب الكل تعز علينا الشركة متاعنا وتعز علينا أكثر بلادنا تونس تعز علينا برش ونحبوا نخدموها وما نحبوش الناس تهاجر وما نحبوش الناس تحرق نحبوا والحل راهو سهل.
1: هذا يتعلق بأحد أهم مقومات السيادة الوطنية
0: بالضبط
1: الأمن
0: حاجة وراهي بسيطة. اليوم نقولوا الحلول بسيطة الحلول بسيطة باش الناس كلها ترجع القطاع دونك نطلبوا من الناس الكل نطلبوا خاصة من السلطات انهم هما يلتفتوا للمربي التونسي للفلاح التونسي يلتفتوا لهالشركات هذه اللي ان الدوره كما قال الرئيس دور اجتماعي ودور اكثر من الناس مانيش لوجوا على الربح واكثر حاجه ونطلب منهم ونشكروك انت برشا على الاستضافه هذه. ونحب نستغل النقطه الاخيره فقط انا مدة نهارين معناها عندي عمي توفى
1: نحب نتعزينا بحال العائله
0: مبروك بالطيب نحسن نترحم عليه وربي يرحمه وان شاء الله وان شاء الله الناس كلها تسمع المطالب بتاع المربين اليوم وان شاء الله الناس كلها توقف للشركات التعاونية وللفلاح التونسي بصفة عامة راهو رسمان موجود غادي اليوم كنحافظ على السيادة متاعي. أنا كي نبدأ عندي مناكل نبدأ نحكي وراسي الفوق بين الأمم لكن كي نبدأ ضعيف في جيعان نولي نمد فيدي وهذا ما نحبوش نوصلوه نحن نحبوا نحكي وراسنا الفوق.
1: وشكر. شكرا لكم أثبتوا هذا الملف. الشركة التعاون للخدمات الفلاحية بشربان مطلوب وضمان استمرارتها. هذه الشركة هي شركة عريقة في شربان مفخرة شربان رفعة التنمية في شربان كانت توفر 34% من حاجيات السوق ومنظومة الألبان في ولاية المهدية. هي من بين 9 شركات تعاونية في مجال الفلاحي كان عندهم 1200 رأس بقر اليوم 500 رأس. كان عندهم نشط معاهم 780 فلاح اليوم 380 فلاح. هذه الشركة حتى لا تضمحل أنقذوها واستمعوا إلى مطالبها وخاصة أنهم مقدمينكم حلول. مع تحيات خليفة الصويح
4: على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.
5: سوف نلتقي
4: بالسياسة والبلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ب

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: Retour du programme sur votre radio.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM

105.5 اف ام، في المهدية 104.5 اف ام، في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اني رايحة تمشي على ضمانتكم.

أعز وأغلى وأطيب قلب فسر للعالم معنى الحب ومشاوروا وقالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب يا عز.

0: قالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب وكفاية تكون إنسان في زمان فيه طيبة القلب بتتعيب يا طيب
1: يا أعز وأغلى وأطيب قلب فصل العالم معنى الحب.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.

0: انا فان اتنعوش
1: اتنعوش.
2: وقعت لا شالني عمن ولا خاب، تتمطعون بسيف الاقراب يا ويلي.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة عليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
0: توا الأربعة متاع العشية على مسافة du programme sur votre radio.

FMTunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

لو انت غرب اما فيها تسمع الموجه.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
0: توا الخمسة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشا والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه CNSS مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

0: après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردي الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.

0: ام اف ام اتناوش اتناوش.
1: ساعات تحكي مع روحك، تحكي مع ذاتك، وقتاش تيب بجرح.

يا رجال تتقاس بالفلوس ام قالولك يخدم نفذ الفن في بلادك ماشي معكوس في عيشة الشوارع عيشة تخلط تتبط كلمك مكبوس سكرنا في خرب موش عالشط شراب تزعد تقولك يا زوز يا كانك على حبري فضع لورك مخت خمامة فكري تحرق خوك.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو

tunisie.net. على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام.

www.fmtmusic.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطى وينا نمشيها في غرمة الليلة. مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطى.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطى وينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير.

تجرحنا واحنا ولا عارفين ليه وزي ما هي نجينا.